السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز وأهم العناوين. غادت بريطانيا وألمانيا والسويد ومنغوليا يبرقان مهنيين بعيد الاستقلال. إقليم الكاشبركا يحتفل بعيد الاستقلال. بعثة إريتريا في الأمم المتحدة تقيم حفل استقبال بعيد الاستقلال. الأمم المتحدة تخفض توقعات النمو العالمي بفعل الحرب والتضخم. إيطاليا والهند يعلنان استهداف زيادة التجارة المشتركة إلى 20 مليار دولار. مغاتلات روسية تعترض طائرات استطلاع بريطانيا فوق البحر الأسود. إلى التفاصيل. بعث قادة بريطانيا وألمانيا والسويد ومنغوليا برقية تهنية إلى شعب حكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 35 للاستقلال. وعرب الملك تشارلز ملك المملكة المتحدة ورئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فيلتر والملك كارل السادس عشر غوستافو ملك السويد ورئيس منغوليا أوخواني غورثلوخ في البرقيات التي أرسلوها نيابة عنهم وعن شعوبهم بموفور الصحة للرئيس سياسة فورقي والتوفيق في العمل والازدهار لإريتريا وشعبها. وعرب القادة عن رغبتهم في توسيع وتعزيز علاقات بلدانهم مع إريتريا والعمل مع إريتريا في القضايا ذات الاهتمام المشترك. وعرب الملك تشارلز عن ثقته بأن تجربة إريتريا في مجال الحفاظ على المياه والموارد الطبيعية قد علمته دروسا عالية ويعتقد أنها ستلعب دورا مهما في هذا الصدد. وأوضح رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فيلتر رغبة ألمانيا في شراكة مع إريتريا لضمان السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة وخارجها في وقت تواجه في منطقة القرن الأفريقي والشرق الأوسط تحديات كبيرة. احتفل أقليم الكاشبركا يوم 21 من مايو في مدينة بارنتو بالذكرى 35 للاستقلال تحت شعار صمودنا ضماننا. تخلل الاحتفال عرض عسكري وشعبي ورقصات تراثية وأغاني وقصائد ومسرحيات تعكس مضمون ومعنى الحرية والصمود والمرحلة الراهنة. وشكر رئيس لجنة تنسيق احتفالات الإقليم السيد إدريس صالح الاستعدادات الواسعة ومساهمة الشباب مشيدا بفعاليات الشباب المنظمين بإدارة الضواحي. وقال حاكم إقليم الكاشبركا السفير محمود عري الحوري أن شعب هذا أن شعار هذا العام يعبر عن المرحلة والصمود والتفاني العالي في النضال من أجل الاستقلال والدفاع عن السيادة. وأوضح أنه يتطلب أيضا بتصدي موحد يرتكز على القدرات البشرية المحلية وأمانة الشهداء لمواجهة التحديات التي تأتي من قريب وبعيد. وأفاد المحتفلون أن الاحتفال سنويا بحفاوة كبيرة بعيد الاستقلال نابع من تحقيقهم تضحيات الجسام ونضال المرير وليس بالهبة. أقامت البعثة الدائمة لإريتريا لدى الأمم المتحدة حفل استقبال يوم 21 من مايو في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بمناسبة الذكرى 35 لاستقلال إريتريا. حضر الحفل المنظم تحت شعار صمودنا ضماننا الممثلون الدائمون للدول والدبلوماسيون وكبار مسؤولي الأمم المتحدة ومسؤولو المنظمات الإقليمية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني وأصدقاء إريتريا والموظفين الإريتريين في الأمم المتحدة والإريتريين المقيمين في نيويورك وحولها. سلط الحفل الضوء على علاقة الإريتريين ببلدانهم وثقافتهم وتاريخهم وقيمهم الوطنية والتعريف بثقافة وتنوع شعب إريتريا وعلاقته الاجتماعية وكرم ضيافته. وقالت المندوبة الدائمة لإريتريا لدى الأمم المتحدة السفيرة صوفيا تصفى مريام في كلمتها أن استقلال إريتريا يمثل تتويجا لعقود من التضحيات الجسيمة والصمود القوي. وأكدت مجددا التزام إريتريا بالسيادة والاعتماد على الذات والسلام والاستقرار الإقليميين. وأضافت السفيرة صوفيا أن الدبلوماسية الثقافية مهمة في تعزيز التفاهم المشترك وتقوية العلاقات بين الدول والشعوب. احتفلت كلية ماينف حل الهندسة والتكنولوجيا يوم 21 من مايو بالذكرى 35 لاستقلال البلاد وتنظيم الحفل الختامي لمهرجان الطلاب الثالث عشر. تضمن البرنامج مسابقات معرفية ومعرض للصور والمواد وأنشطة رياضية وثقافية وسيمينارات.
وقال عميد الكلية الدكتور رايا زرغاي إن صمودنا وضماننا ومعرفتنا وقوتنا واستثمارنا لمستقبل مشرق.

هنية مزدوجة، وأتمنى للشعب الإريتري عامة وقوات الدفاع الباسي لعيد استقلال سعيد. وأوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع سوا ومؤسسات التعليم العالي السيدة منصورة إسماعيل أن الهدف الرئيسي من المهرجان ومحتواه هو جعل الشباب أكفاء ومنافسين في جميع جوانب حياتهم وحثتهم على الاستفادة من الفرص المتاحة. من جانبهم دعا الطلاب إلى استمرار المهرجان بإسراء محتواه لأنه يعزز ثقتهم بأنفسهم ويقوي قدرتهم ويختبر مواهبهم ويعمق معرفتهم بثقافتهم ويعزز الوئام والوحدة فيما بينهم. ينظم مهرجان طلاب كلية الثانوي سنوياً. احتفلت كلية أوروطة للطب والعلوم الصحية يوم 21 من مايو بالذكرى 35 للاستقلال، وقد تضمن الاحتفال فعاليات جسدت التضحيات التي بذلت من أجل الاستقلال. وقال عميد كلية الطب والعلوم الصحية الدكتور يمانسيوم أن استقلالنا لم يكن هبة بل تم تحقيقه بالدم والروح، موضحا بأن احتفالات عيد الاستقلال هذا العام هي فرصة للتأمل في الماضي والثمن الذي دفعناه وتجديد التزامنا ببناء بلد مزدهر. وأضاف الدكتور يمان أنه نتيجة النضال القوي بمصابرة وصمود منقطع النظير ضد كافة العدائيات فإن إريتريا اليوم في مرحلة واعدة تحافظ على السلام والاستقرار، ويضفي ذلك مزيدا من البهجة على احتفالاتنا بيوم الاستقلال. وتم في الختام توزيع الجوائز والشهادات على الفائزين في المسابقات الرياضية والتعليمية التي أقيمت بمناسبة يوم الاستقلال. أعلن المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إدارة إقليم عنسة العقيد سباسينجر ماي أن مؤسسات الخدمات الاجتماعية التي أرسلتها الحكومة منذ قناة الاستغلال قد حسنت منها الحياة المعيشية للمواطنين. وأوضح ارتفاع عدد المرافق الصحية إلى 40 مرفقا صحيا و37 نقطة صحية من 7 مرافق صحية قبل الاستغلال، وازدياد تغطية التطعيم وعدد النساء الحوامل لا يلدن في المرافق الصحية بأضعاف. وحول التعليم قال أن عدد المؤسسات التعليمية قد ازداد من 34 إلى أكثر من 600 مؤسسة، ووصل عدد الطلاب بما بينهم 50% طالبات إلى أكثر من 134 ألف طالب. وأضاف أن خدمات التعليم التمهيدي تحظى باهتمام كبير من ضمن الجهود المبذولة لتحسين الكفاءة، وأشاد بالمشاركة الشعبية لصيانة المدارس وبناء فصول دراسية إضافية. وذكر صرف أكثر من 25 مليون نقفة سنويا لدعم ورعاية أسر الشهداء وأكثر من 115 مليون نقفة لرعاية معاقي الحرب، ونبه إلى العمل الجاري لحصول المواطنين على خدمات النقل والكهرباء والهاتف المحمول، مؤكدا تواصل العمل لتغطية المناطق التي لم تصلها الخدمات بعد. أسفرت الجهود المبذولة للحفاظ على المحمية الوطنية وتنميتها في إقليم شمال البحر الأحمر على نتائج مرضية على مدى السنوات 35 الماضية من الاستقلال. وأوضح مسؤول سلطة القبات والحياة البرية في إقليم شمال البحر الأحمر السيد تخلويني كيداني أن المحمية المعروفة باسم جنوب وشمال البحر المقامة عام 2010 على المستوى الوطني جعلت موارد الأشجار والحيوانات تعود إلى طبيعتها بفضل الحماية التي وفرها السكان وقوات الدفاع. وذكر القيام بحملات توعوية لرفع مستوى الوعي العام المستمرة لتحقيق نتائج أفضل إلى جانب أنشطة الحراسة، مضيفا أن الحياة البرية التي كانت أعدادها تتناقص لأسباب مختلفة أخذت في الازدياد في الوقت الراهن، وأشار إلى وجود مشاتل في الجندع والنقفة لتنمية شتول الأشجار المستوطنة وقير المستوطنة، والعمل على ازدياد عدد الموظفين والمشاتل لتنمية محتويات المحمية من خلال تعزيز الحماية. تغطي المحمية الوطنية مساحة تزيد عن 107 ألف هكتار في إقليم شمال البحر الأحمر. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. خفضت الأمم المتحدة توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي للعام 2026 محذرة من أن الحرب في الشرق الأوسط أعادت أشعال الضغوط التضخمية وفاقمت حالة الضبابية التي تخيم على الاقتصاد العالمي. وقالت المنظمة في بيان صحفي يلخص التحديث نصف السنوي لتغيير الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه، إن من المتوقع أن يبلغ النمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي 2.5% في العام 2026،
مقارنة بـ3% في العام 2025 بانخفاض

ينقدر 0.2 نقطة مئوية عن توقعات يناير، وأقل بكثير من مستويات النمو المسجلة قبل جائحة كورونا. وأوضحت الأمم المتحدة أن أسواق العمل القوية والطلب الاستهلاكي المرن، إضافة إلى التجارة والاستثمار المتوعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ستوفر بعض الدعم للنشاط الاقتصادي العالمي. لكن المنظمة حذرت من أن الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة أدى إلى تحقيق شركات الطاقة مكاسب كبيرة، في حين ازداد الضغوط على الأسر والشركات بسبب ارتفاع التكاليف. أعلن رئيس وزراء إيطاليا والهند جورجي ميلوني وناريندرا مودي أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مرحلة حاسمة وبزخم غير مسبوق، لتصبح شراكة استراتيجية مميزة تقوم على قيم الحرية والديمقراطية ورؤية مشتركة للمستقبل. وفي افتتاحية مشتركة حملت توقيع ميلوني ومودي بمناسبة زيارة هذا الأخير لروما، جاء في وقت يشهد فيه النظام الدولي تحولا عميقا تسترشد الشراكة بين إيطاليا والهند بتبادل منتظم على أعلى المستويات السياسية والمؤسسية، وتكتسب بعدا جديدا ومعززا بيجمع بين الديناميكية الاقتصادية وإبداع مجتمعاتنا وحكم الحضارات العريقة. وباختصار أكد الزعيمان أن هذا ليس مجرد تكامل بسيط، بل هو خلق مشترك للقيمة من حيث يتعزز نقاط القوى الصناعية لكل منهم الأخرى. وأبدأ العزم على تحقيق هدف 20 مليار يورو في التجارة ما بين إيطاليا والهند بحلول العام 2029 بل وتجاوز، مع التركيز على الدفاع والفضاء والتقنيات النظيفة والآلات ومكونات السيارات والمواد الكيميائية الأدوية والمنسوجات الأغذية الزراعية السياحية وغيرها. أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن مقاتلات روسيا من طراز سو-27 اعترضت طائرات تابعة لسلاح الجو البريطاني أثناء تحليقها في المجال الجوي الدولي. وأكدت الوزارة أن التحركات الروسية اتسمت بسلوك وصفته بالخطير، مما أدى إلى مواقف حساسة في الجو كادت أن تسبب حوادث غير محسوبة. ويأتي هذا التطور في ظل التنافس المتزايد بين روسيا والدول الغربية في المناطق الاستراتيجية المحازية لأوروبا الشرقية، حيث تشهد أجواء البحر الأسود نشاطا عسكريا مكثفا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. وتواصل موسكو ودول حلف الناتو تبادل الرسائل العسكرية الاستعراضية الجوية في المنطقة وسط مخاوف من انزلاق أي مواجهة عرضية إلى تصعيد أوسع. قال الجيش الأندونيسي أن انفصاليين مسلحين في إقليم باو الجبلية الواقع في أقصى شرق البلاد قتلوا 8 مدنيين في منطقة ياهوكيما. وندد مسؤول عسكري في بيان بمقتل 8 مدنيين كانوا يعملون في مناجم الذهب بالمنطقة، مضيفا أن عملية إجلاء جثثهم جارية. ونفى المسؤول العسكري ما قاله المتمردون بأن القتل عناصر الأمن، وقال أن السلطات تلاحق الجناة. وأضاف ياهوكيما أصبحت خطيرة بعد الهجمات لكنها تحت السيطرة. وتشهد المنطقة بايو الغنية بالموارد والتي تضم ثاني أكبر منجم للذهب والنحاس في العالم حركة انفصالية كامنة منذ أن وضعت تحت السيطرة الإندونيسية بعد تصويت في العام 1969 أشرفت عليه الأمم المتحدة. عناوين النشرة مرة أخرى. قادة بريطانيا وألمانيا والسويد ومنغوليا يفرقون موانيين بعيد الاستغلال. إقليم الكاشبرك يحتفل بعيد الاستغلال. بعثة إريتريا في الأمم المتحدة تقيم حفل استقبال بعيد الاستغلال. الأمم المتحدة تخفض توقعات النمو العالمي بفضل الحرب والتضخم. إيطاليا والهند يعلنان استهداف زيادة التجارة المشتركة إلى 20 مليار دولار. مقاتلات روسية تعترض طائرة استطلاع بريطانيا فوق البحر الأسود. وصلنا إلى ختام النشرة وإلى اللقاء.

0: برنامجنا كما قلت أتابعكم بنشيد ناي حبرت ولا أنبتا بكفلة سراويد 70 فرقة بهلتو هتوم لا قدموا نشيد نتابع نحن كما قلنا بمناسبة 35 سنة عيد حريتنا نتفنى برنامجات أسكم نقدم لنا كم سلومها قاشا ما هي دي مقب كما أقولوا أن أمر بهلتو قل هلو قلناتو من ذات لنا زي ما من حالة ميدان قلنا في قريكونيني حلايت عباي فنان يتنفط نحمد دي شاقل كينا لا تبل حلايت قلت تقدمت بدقمان عيد بكيت وسعيد
1: እዚ ፅንዓትና ውሕስና ብትሕቲ ዝብል ቴማ እነኽብሮ ዘለና በዓልና ፅነትና ክቡራን ክቡራን እንተኸታተልትና ኣብ ስነ ጥበባዊ መዳይ እንተዳ ርኢና ደርፊ ባህላዊ ዘመናዊ ከምኡውን ሃገራዊ ዝኾነ ደርፍታት እንተዳ ርኢኻ ንዝተፈላለየ እዋናት ነቲ ዝሓለፈ መስገደል ኣብ ኩናት ዝነበረ ርብርብ ብሓፈሻ ንታሪክ ህዝቢ ኤርትራ ዘንፀባርቕ ሃገራውያን ደርፍታትና ብዓይነቱ ብዙሑ ዝተፈላለየ ስለ ዝኾነ ከም ዝተዓዘብኩሞ ንሓደ እትጠምር መዝሙር ሃገር ጀሚርና ኣለና ንሕጂ እውን ቀሪብና ዘለና ደርፊ

0: ثلاث لغات كلها ندير فيها. حيسان وحيسات ما تقبلتنا كما قلوا تابعوا لا تنحكم مناسبة ثلاثة وخمس سنة عيد حريتنا يوم ما فنتوي برنامج نقدم لكم ثلاثة نحن وإن شاء الله هي لألو قدمنا حاليات التوكد ليلة عالكم وأزيه لهليكم جيل هي كوفو كمسل على الحاليات أكل أي على لقكتو إن شاء الله تابعكونا قد تقبوس أيتنا عبايتا قلا بعدام وقلا عبيه هي ذكرت قلت بقى قلنا دي من التمني برنامجنا قل يوم مسيد لدالة دي بقلا تامة بلا إن شاء الله تمثلها الأوقات هي بعد برنامج أسكنا ترد حن والسلام قل كلينا نتمني
1: بشم كلت يخن أنا وكيلة مسانا حبيرون نزام دمنا زيادة عزيز أبقو كمسكنهم حابن هابتهم كمون أمان التخلب بمقانينا أزينا نمسكن سنك نياتنا تسنت كخونو لكم نعقمون منا بزوح سراح يتصبيكم دولة تصبحون كن الرخبينا كبرات خاتات التنا سسنين منا مسترفو مدبات إيري تي في بمخنيات بعلنا تسنت استدالو حقراوين مدبات نابون كنقدفكم سلام.

0: وداي ديرك بقا داهم مش ماتي خو خلو نترف تزاري بخير انت خدك من دلي خرج باجي خا قدفني تمتني
1: نعم وتي دي
2: تزاري بك الله وصيل كاسمع
0: حري انت غادي لي غني
1: انا خو قايا اوكي كون كنتي انا حجزك اي متي
0: انت غتحجز
1: هدي قبل هدي لك اسمعني صدر هاي يقربوا لي بلا في لايك انا حفتها
3: باكر
4: قلت اعتبر حفتها هدي ما بلا
3: هاد زعمان
4: تينا ندخل حوات مزال
3: حول ماشي صاحبي انت غير قبل ما تخطي يدي
4: يا رب
3: انا
4: زلخو خلاتها تريالا كم زدين يعني

0: رزق داي
1: أسمور وجنيتو ربنا رأينيتو
2: شامعت لبرحمته سرايق الأموتو

0: اصوات طيبة اصوات حلا سمعين نجات ولك
1: ها
0: الا هاشم مر ادب قيرا لسال اسورحوت ايه لتهاجك مسنا ووقتي لهيبانا بس كتب والاتصالات وبرصت رفع والسعقبة قال انت اللي بكاريه تقول لك
1: لا ابانكي تحالته انا ما سن شغلي هلا قلت امري الا هاشم مسحقاي ومتلياي وبرق العلا هاشم سعي ليت اقابلة بس قل خير ليدي انديكو
0: هي بكورة كوبو اللي ولي عمتات قدام قابل يبهالا وعمتات اللي اوالدوتات اذا بس انا شيك قل قيسو
1: لا لا لا لا حتى عدد اللي باتحي لاني تشاغليني توبي يكون ديكون دي فتايتو قصب لها اللي مسلي تشالا لو واينو كمسلو مسلي
0: مين متوي نجات فتايت بو ها متمسل كرمتا مكفتح البيه رايام تام حجار ومدول قل هدايات وبيليك
1: يا حالتو انا مع الهدايا يوم يأمر وقرمتها وكفينها الا داليتي ليكوني لكن فتايت كم بهاشم متأكدة انا
0: هيبو ولاد الزمن انبل فتيكوكا وفتيكني هداي لا ترب سادهم وبيكون بس
1: هاشم انت قياحته مثل من كم لقتها من قوادي بنديكون سرم قال لكن حطيه اتشفرهم اوالد قريم ودارسات انذاليه كل بعدات يحر بس
0: كيحنا علاتا لاي ابوه ناسا ابوه ما ولت عن تتمل يحلى اقل يكم برا لكن كبر وعزة نفس عاد ما منو كابس الاي هديكم اقل يمن قبب يحلى
1: حبي نقل السالك يا خاتة زمانكم من كل اوالد لمسلكل عليها وبالذات من كلنا اوالد قريم اوالد حتاتو وعماتو وحلوتاتو انت عجب كيف هرتك قلك هذا
0: كيف انا يعجبوني انا الزمن يا قلت امري بقرمتشي وبادبيه تجاقرن على تلبوني لو ورازيت جوكت ولا عثمان لتين عطر ولبان لبنون على
1: لكن هاشمني ابوي نساني ميزان حالي كل يعرب قلت امري ربنا وصل السرد من عندي يكون حده انت حر وانت كر على حتى جاي قلنا حولت نصبطي لمصنا كره حنا دي بلي شفر ندلينا
0: لحن تربي لبي لا يتقبي انت بس قريبو وتهاجيكو يمكن لا تقبيتو قل كل اصل لا قبل
1: بدير لا تقول تهاجيك مثلي على اذا لكن مثل كل لا نجيك حد جاي يكون وسك تمام
0: لازم امن
2: بلاش يا قصو الا هاشم لا يعمل من باش عشتنا لزيري هلا وكم ما مثل قدامي تتهاجل بيلو ركب كاوما من قبل بدامت كم بدير تهاجك مثلك لتقسى بس وبين الاستناتن ولا تنافس وتمقب ساعته قانح وبرف لبلمك
3: ملاي هاشم ناقي هلاني اول لالي ما بس بزح سكبي هلاني بيلو الا حصان او الدين شموم هلا او ما نفرت منه كلي بس رب الاقرم التبال
2: انا هي مالي اسال هاشم شام حتى بس قردم قابي هلا بلاليكو
3: اللي تعب على انتات مالي شامات كانه قدام اسلك انا اللي بس كله كل اللي تفهمني
2: يا اخي من شام لعب حمام ما هذا نوس وبالذات بورن كرك بن هلا عذاب تبلك لك عذاب بعلو يبلع ويستي يسكب ويقسن قومام ليت اقبلك لك
3: انت شامت من افير قدت فرات حرامي تبورن كرو بورو وبكال انكر اللي تبال كنت فقر انت انت تناكست هلا ولا فتي يا اخي ما لك
2: ساق لك شيء قصدك انت ما راك حفون ليكعت بروت ولا معنى ليك من وربي بطلعت عجاب لك وجعنا هيك التامر ها اللي بيورن كبكات اللي هي انت نفتيك تحكي فتيتك يا هتفتيك وانت تفتيها بلجيت
3: ما لي اللي تات ما هلا اظن اي فتيك ويتفتيك انا لا اي بي صنع صنع هاشم نوص براسه تلو بالها لا سن مرمر يا دكتور شامات ليت ما تك الله تم
4: هاي هاي هاي كيف
2: تمام تمام سنه مسا سمعني اذا اول تمام نتحضر روت ومن مشكلتنا سالناه بتتقدر النق من صديوت
3: مالي مشاكله كما انا ابلع لكم قبا من قبي اقن صديوت كما انت تبلع لك قبا من قبل لكن انا لا تبس علي تودب لكم يبي
2: لا انت هاشم وهاشم انا نعم سنقص عليك البنك يتر
3: هاشم هاشم ابانوت انا مسنا محبر ومسنا افترنا انا نسرقسي
4: خلاص تا كان مطعم بلكي اها تم مكتب كي طوال هدره مساك مشكله تلبوني طوال طوال هدره المساكيتو مع السلامه يو على السلامه باي
3: دكتور شامات هاشم اللي نتر اللي كانت تيلو لزو حموم هلاك عيون بل وشامات لكن لا ساعه هلا بل
2: مرات انا من لي بس نصابت على شام تموت أكد أنا ديب كريدنا شام ما تعلى بس
3: ما اللي يريد شاي أنت بس اللي بزح ما رسكه كنا وديك على الشام
2: متبل اللي يكا شام ناي سلمة يا أخي قل عيني نبلك لباس شكل الكفحة زيكو كتامر
3: يا رب منا لباسهم بشامات لكفو ولباس قدام الكفو منهم نجينا كليبنا قروش وصعينا أنفنا قروش كدو دي يا أخي كم بلو
2: صعينا فروش بل صعينا فروش ميتا قروش كم بلا زي قروش صعينا قدو يميزن تامر
3: كم بلو صعينا فروش وتناناتو عليك هلا قروش رباتك عدام كان لك كريكا كأبكبت وفكت كتنا عند تعلب كع كع كع عند تبل زنكا سن السامي وعنكا سن تري وانا في كسن زين يا اخي ربنا ريناتو ربنا ريناتو ما يتركبه
2: يا ريب على شامه ما لين تعذب على ام على يلعب على شامه سينه بلوته يا سلام كفرت رايح مسلك
3: انت اللي شامات قلبت كل لبك ليك قال لنا هيك ليطعت كمل يا اخي بقى كده.

0: الله جل جلالك مولاي هاكميل الكل كربت وقتال وندو الليتات انت حلفة سلاسة وحام سيد سنة عيد هرياتنا قلنا عيد ندالها اللي انا ما شاء الله وتبارك الله
1: ايوه
0: حمد كوكا مولاي الحلفة ريكا كمي ما تتكميل كمي ما تتال حلفة
1: سنة ليكا اما انت حدار اما انت سنة ليكا كبر فوكو واخبار موت وسجن ونابيات مي حلفه كل حلفه
0: حلفه عبد الله عبد الله دي بقى ركبه وكقوم انت ومبدي
1: لا اله الا الله
0: وزابات وقتال وقاجا فانسات
1: سبحان الله
0: الله هل زمن اللي صنع رب حلف فيه صنع رب حلف فيه
1: ليك حدار شعب نتريا ابذمو بلهبتو حريته امس اني كون اقل بداول يتحسبت على كله تحسب لكن فاشل ليك حدار الكل جرهايم وعذاب لحاله ناو كنكم هذا مثل هذا والله قاتلوت عائلته وقموت وعشومه وندحر جيقو وجرايم اسمره وتل قروب يا حداد اللي قاتلوا الشعب لما له ما له قبا اللي في البلد بدي اباي ما حد قام مثلك حتى هذا يكون
0: عبد الله سني حدقه سني حدقه عقل بسقديره عونه سنبت سلام عاد ابراهيم واعمل وكذبه
1: سبحان الله
0: واعمل وكذبه قولوا معال من سامة يتكلص
1: لا اله الا الله من كات والله كل حاجه تلم من اللي بيلي بادي
0: ايوه
1: ند حرقيقو وجرايم اسمره قلت لي كم قدام قاتل
0: سبحان الله سبحان الله الا انا يا اسمره كميل انا يا اسمره انا ما سنتذكره وابن الشهر يا انا بس كديره كل روسه بس يتبدى من يا كميل
1: سبحان الله كين بقول لهم يا كين بقول لهم اسمه تاتهم قداد وطواشيهم وعند اقهم لهن طواطل مثل اكوادات ونوزو جنون انتم جنون ومن كل ريكا جيب وماك واورال بهذا مكاينهم حنرير بلا من قبي اكيد ورث من رب على الشعب
0: الحمد لله
1: لهم براد حريات لكن ما شاء الله تبارك الله رب صديهم اللي يكون اللهم قمونا طلعتهم ما قدر لهم
0: عبد الله
1: ايوه رب صديهم لكن
0: رب صديهم
1: الله هذا يقدر يسالك
0: ايوه
1: من اللي بيلي يتبدي لا تبلاش الرب من هليت إذا داقمي
0: بزحته كميل إلا لنا يبسك ديرا لبيلكات لكن بلبن الشسب بالتكميل كل رأسه منا اللي بيتبدي عدنا يعني من كرانا قل الشنكون دا بيلو قدور أبوچا كين فرحين جيسو أبي اللي فرحين بلكات اللي يكو باك بسك ديرا تكميل
1: اسمعني عمل قاتل بسك ديرا انت دي بقى الكبالتو
0: والله أنا لعمل ليها فرحين عالكو كميل فرحين لكن من اللي بيلي يتبدى سكل هذا اليوم تشن ربي شن ربي
1: الله
0: ابويا وكلوت هو عبد بيتنا لا تحوي يعني مسل علو
1: الله
0: مسل علو ابويا ام بقى عرب قبل ما تينا ام بلا كرنتو كميل ام بلا كرنتو كل راسه تفرقو يقدر
1: سبحان
0: الله لباسه ولا نفسه كل لبس يعني دم ليه تقابع دم
1: اي والله
0: وتيتاته نفر افعله الله لا تيت على ترافع على نفر سيد حويكم سلطة حرام أركو أنا
1: لا إله كفو كفو كفو اسمعني متى بالليك وحري وحري
0: أبو يقل رافع على نفر كم سل كريو هتوما مسكين سن نيعن زبوط ثبت على دم سن جايس من على كميل
1: الله
0: وباهو مسكين يعني ديب كفالته
1: الله نوزم
0: ديب كفالته دي بعد لعلت باكستان دي بعيادات كيرت تثبت علت جلسه دايتنا يا حكايم قل ركب دت بهلا وبيا دي بوم جيسا
1: الله
0: دي بوم جيسا كميل سعيد حويه بلاك هليكو سعيد حويه الله صار لا قاتو كل روسي على كميل
1: الله الله
0: ولا كبدوما بكيت علت
1: الله
0: لا كبدو بكيت علت كميل انا يعني حاله سعيد حويه قل دلن ده ببا دي كم سلطماتم كو كميل حويه لنفسه كل برد قابت علت
1: الله الله
0: برد
1: ايه
0: وكل لغروب چاي چاي غبا
1: الله
0: الله سعيد هو يدي غبي تايصات ناي والداي يدي بنت كم سلط رحمه حرام ركوس
1: لا حول ولا قوه الا بالله العظيم سمعني وانا يلح ابوكي كفوت
0: هتو اما تمسجد مسلع دام لبشبابيك وباب رشرشوه يعني مسلوم كم سلموتو ابو يشوي كم سلط شبه حره داغم ينادي
1: هينا
0: داغم ينك ميل
1: هينا هينا الله محمد رسول الله سبحان الله باجي ربك كفله 3 ساعه
0: ابي
1: شنرب عباش سبحان الله
0: كل راس عبد الله عباش شنرب عباش كميل عباش شنرب انا رايك من وات سنه بلاك ليكو كميل اسك الله هذا اليوم انت كل راس من نقاش يد جيش
1: كفد جيش
0: نقاش يد جيش كميل
1: انا شنرب عباش
0: عبد الله
1: ما هاجيش منك
0: عبد الله
1: لا اله الا الله محمد رسول الله ايوه لسه جلالك من يديها
2: سلامه قال علي انترفيو مسلمه

0: ሽን ወልየ
1: አይ
0: ምይቱ እንታልካ ተቦትካ ይተምም እላ ያምል ይተታጅካና ወቅት ይታይባና بس كتب وتتصل وبورصات كترفع وتسال ليك تحن لي كحل بي
1: تحن لي كاين ما تحنش شاك عليني بس لا يامل لي مسليتشي عيدنا ما تولد سبت هالاقلا اقلا مجي يفتح بقوم هياب اند بتحيركو كبا بس شو اقول لي كون ديكون مشكله تبعين
0: بس نيتشتبه ما انت شاك لكن بس اشور واد ليك
1: يمك ما بي لك مشكلتي وحرتين تفتي ولا تفتيها اشهوري يكون صنوتات كمان تشاقل اقول شان صنعت مش تبرين على الكيمة
0: ما شاء الله ما شاء الله اللي كير عبيتي يكون حلبي كقل مبين كتشاقل ابو يتسلها نحنا ما قلنس ديكا

0: دايكا شافوك قلنا ودا قل كحلبية
1: والله ما لنا ده بديت مني يكونين أنا لكن يبي تمامك ما تبط كحرب الراحة السلوبر
0: أحلبية كربش قال فتوه داي اللي ديو قلنا أنا لا تا بتحسب على أحلبية أزهيني بس لا هي هابلو لتبل الليكة هي فليت نايب
1: فليت أي ما تحدد دي ما منا ولا على شوية
0: منا وكين قد هاي بنايبة دهب صافع لبيا دهب نايبة
1: يا دهب ما بس لو حد يا لو حد منه وكين
0: من دهب وكين حكو حزين لا تا جركب على حلبيا دحمت لها كين كم بتحناونا الدك ديب حلبيا
1: أبشر أبشر مشكلة لبي ما بس مشكلة لبون
2: أب ستل إلا هاشم ود ملا هيكم أبدحنيها الله عين الناس اللي ديبوا بيلو هذا أنتم سلب حسين أكان مداوية يسبوا أفيتوا بولو
3: سبحان الله هذا المقابة هذا قلت أروب شنطته درفاء اللي قندل يريع لكم هذا من يريد ديبوا
2: إلا شنطته من عيساتي تتكري وسكابة معل ولا لا لبوه تبأمه أنبلا وهلي وإندت قلبها بتلفون لتهاجي يبيلو ودولي دولو فقر هذا اللي ينقوتيكم
3: والله ريكي يا مستر انا ما الحاله كل عيبه تنين غير دي بشويه لكن على ذل قابل الله مسلي عليكم
2: امانكم تو هاشم سلام لبل لتهاجك مكر وقدام سد يوم لكن كل راس نقمي لبل وقدام دول مصو بابو دب
3: سبحان الله
2: ودب قبي دول ريكي اديه رفع كحلف لبل منك از اللي جنا غار امه مداويا الحزاله
3: والله قدم دهان على ذل قابل الله ها أنا أقول لحسين أن دركب كو بس مشيت هاكي
2: أبستال لها ما أتبل هبل بيلو نحنا قل أقملوت حريتنا مثل لأ نسعد علينا قروش إن دا أتفاقرنا أمع الحريات قل نتفاقع حزينة كذا كلمة 50 قلت هبونا حزيكم
3: ولا أبستال ناس العادي قال لكي لكن متي دا يهاتو أقول لعيلة الشهداء مسكونة محارب قلت سياد حزي عليك المقبي أنا أمسر كني شارك
2: أنا عادي كم سلا يكوني حتى نعبل اللي تند لبسنا وما دفن دحردنا أقل نتفاجع
3: مستل أنا سلا دي قال لكي لكن عيد حريت أمنا برا وبلببس وبزات وحفف هني تقول له دمير كلا ريح كم كرأ أسرة شهداء ومسكونا محارب أقلوه من سد ومسلوه من تولعيس أنا سلا دي نسي بس أنا سلا دي قال لكي ده من أنا يا خدار كلمة 50 نسي لكن قل لي انس لا كم سلو لكن لا كم سلو بيلا ليكي بس لو ما تشق مي انت ها اسيلا
2: سني
0: نجات ولتي التل حقير وقت اقل هداي انتو مسانيتك اقل هداي فايح وعمور وقلد عليا
4: حالته بتت هادونات ولا ميتو
0: انت على الكيركت تدي حليبيه اهزا اقل هاشم اقل قل هديتو
4: اه هاشم تبي حالته
0: ايوه
4: هاشم من قلت هذا وقلوتو
0: هتا ازا قلنا عمراتو لكن بس اساناي همو هم هداي وحيط اي قبا
4: كأمتي من بدير امرت عاركو ولا مي
0: انا ازا امركو لكن بدير امر وازا فرحو وهداي ونتني اتش بس
4: كسمعين حالته ابانياتكي وحريانكي اسيت والك من قلت قبات حزي
0: يا رب لا بيلاوهتو ولاد أزام بلنايكم بدوننا عدام عند السمع
4: كلاس فقا حالتا أنا رأشة وجع من سبت لك أني عندنا سأكو قلس كبت
0: ورأس كل وجعك ولو كل وجعك عند يكون هاشوم لا تا يهلا قلكي رب لا ريني تهشومي مثل مرعاتو وبسماديتو وبسيفو ومثل مازاتاتو

0: هذا إلا هاشم يعني حوكم ومسنيكم ومنيلة والعلين يعني مع القوماتكم انتو وصب قومات انتم انتم إلا مشكلة ميتة يعني مشكلتهم ما تعبتوا هلا قال إيدا ليكم من قروب سني يسألكم
1: ويحضر أنا بس أقدي يسألو كله قبيح يبيع با كمان أدام سمع عليك بجفر جفر لكن ولد فاتها هلا أسامع عليكم ودواهو التلة ولد هلا أنتم بس إلا ولد لها دولوس
0: جل جلالك إلا لا يعني من بالكم ما أمو ما تبلني تعلن سمعني ليك وأرها ونجات ما يعني لي وبلين دل الطاقو الحشكاشكو بولي تاتر يوم عليكو إلا أنه تبله ليك لكن مدول مشكلة النقبة قال هي التهتو يعني إلا حاره ليكو وإلا هدوية يا وبيلينا أنا يعني هتو الحزايا وولا السنيت وولا السبت بان دي يكون فانقوا فجر هديالو
2: أنا بس إلا هاشم مشكلته إلا تأيب لي جماعة إلا هاشم حموم هلا ودواه هيني ديب شيك هلا بس يقولون مثلكم هاشم متقف قدام سبت العيل أورو ما شاء الله يلبله تطلع كما تكها الفصل
0: والحق أبنى إن شاء الله ما قد نيبل هنا
3: آمين
0: إن شاء الله هذا هتهامات انت أولاد هتهامات انت انتم مسنيكم توب على قوماتكم تكم مقلبي لكم ومن لحل كله يحو انتم قرابو قرابو سامعونا ليكم حين للا انبا من انبا قلنا يسامعنا قل لكم لكن كما لسنات انتم وحو انتم قرابو ومشكلتو قد آمورا جربو ولا ما ولد للا فاتح اللي يقول بالهلا كفوتا ومنتا أمورنا أمورنا سديد دوزي
2: ولد فاتها هلا فاقرت من أنه اللي ولد قمت على الجت اللي حسان حموم هلا بس من الليلة وذاته قل قل قل قل نبع حسامة ينجرب أنا ولي يجرب كل فيها
1: لا شيء قصدك أبي حضر الحين ده اللي موضوعنا يا هاشم أنا نوش بحاسك إنه ذي بوت قل فتشوت
0: بس خلاص خلاص ربنا سدينا ولا سديكم حنا بدير إيكا قدام يعني مشكلته بس مصنيه وقلقل هيوتو للأمرة ها؟ أذو أنتم ما يعني كم مقلم بالهلينة كم صالوا دو يعني شوية اللي دو هيا ذا قدم العشيركم ستو ستو كما ستو
1: مرحبا
0: يا ميتي اللي بدر بل تطبوتو أنا لا تقول لي اللي كنت بلا قدم
3: لا
0: بلا قدم

0: بالي محسين
1: اها
0: الحيطان لا مشكلته كم على داقه ما كنت قبيت بلي يعني كم صلاته
1: انا لبيلي انا بحسين لكن الحيطان انت قدام بدي بعين الناس بس رب لا قدر متجبل
0: سبحان الله قادر يا رب نوصلك ليك قد احنا من باسل محسين ما حيس ندنقمي ما حيس تبلي
1: شاك نقي سبن اداوي يا بحسين هو
0: شيك محسين كرهاش ما ده يوم تسك شيك الكركرو كما لكي سمعنا لهبانه دي
1: انجبرو وانا تحالي يا بحسين حاسد لبدي قدام بي لو كان حسين كل رؤسه هجي قدامي يسمع ودواء ينسي ازاي إذا قدمنا تحالي
0: ولا رب خير لك قدر بالي محسين
1: تلفوني لا اتصل هلا يكون
0: خبيته اها
1: تمنيت تمنيت
0: خبيته
1: هلو الحمد لله سنو علت اما تسكي حلب يا ما تسكي ادا ما لكن اقروش وسكي بسيتي بلاني خلاص مرحبا
2: اها السلام عليكم
1: عليكم السلام
2: يمه انت بعيد حريت وبعد وطنيا عادنا مسامسكم روشي تتبادون روشا ولا تقول مقلا مساكين وقلا يا لبا مقلي تهيوبا
1: البزرات يكون حلبيه هذا اللي تعلق نحن الكا بس نحن الكا انا اقول له ابوك مشكله تحيلات ما تقبل لي كان داس لنا
0: هاشم ام كسن اللي سمعنا ليك انت يعني سلام سنيتي تبل ويتتهاجك مسلناك بدير كوي تسحق ودي مربوشه انت تتر ايه بيت مراقبتك ليتنا ميتة مشكلاتك
2: أنا يا جماعة حبت مشكلتها لبيين كم سلق الإميلة بيلا عيد ما تولدنا يا مسنية جهلة وقلو الداله ليكو أبو مشكول ليكو بعد لكن الحمد لله حمام شيكة لبيون يا حكيمي تشاق على بس
0: أيوة كل فتايتك كذا إلا فتايتك يعني من البولة وولد منتا إحنا قلنا آمرة قلنا آمرة يعني بواضح تهاجك مسلنا آمرنا من قبي يعني نحزيك
1: عبلا امانوت ابوك حلبي ما انت ولد منت بس اسلانات حنا ايه دي وقت شافك ادي نهدي يا حلبي
2: يا جماعه بس لفت يجي تمام تاموره ومسلكم اللي ازد حن فجر اسلكم ده

0: انا اذا معلش شافوك اللي مش اقول هلا ايش
1: حسين ابو حسين حسين ربها بينا بس الحيطان قل الا نجات اقل الحكماكم هلا ها حاسس ما تقول ده نقع عنا ابو حسين مقاكمته بس ده ربها بينا
2: ما تبلم حسين كم يتو ما اللي انت لا ما تبيله ليك اللي جان قال منا شوية اشارتيت او منه قال لي ركبك يعني
1: اعمل قدهميت هاشم عيد ميلادنا فتايتو ودها لمن بيلا امني يقر بس نقوا قصتني
2: قوا قصتك
1: ايوه
2: بتبلم حسين كفواك اسوني غير ما تحضر حسين حكوا يعني اللي تات هلا لبرنامجهم بواضح الى السلونا ميتون هيجر قل ما تحضر يغروا اللي تات
1: نعيش توم يكون ابو حسين كاتو كجلو منين اقبي ادفجر ايوه كجلو منين ازفجر كم سلمت هنا دي بنتوني سنن السالهم وهداي شافوا قدوم بلهم
2: هداي شافوا حتى حسين هداي لا شافوا وكور واللي تات ديدي تابع تحاول لينا
1: بحسين فين
2: باتحوا لكم سنتهم لكن بس اللي تقول عليكي اللي تات ما بس قلها ليتو بقى قواك عاش واللي تات ما على
1: على
2: ريك بس انتي

0: والله كله ما ربنا وسكا قرمه ان شاء الله يا رب. الله يهول ما تملاحات هاشم والنا سبت دول دول فرو هذا ما يوم البرنامج بس ربنا يصبيو قد ما نزو كاليبل
1: ايدي شاغل هدار ايدي شاغل تاع شاغل الابو الا هاشم والنا ريكا بس كما كواجات فتايتو نجات كم سالتا يقول لك سلنا جامعنا بس
2: لكن العيال للزمن وقت يلعقبه تاكره من هنا
3: يقول انا لا تقدم ساعات من سوق تمسك ليته مسر ايته معكم.
4: السلام عليكم.
5: مرحبا عليكم السلام. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مرحبا يبا. مرحبا مرحبا ابو بس دسه دسه. مرحبا يبا. مرحبا مرحبا مرحبا يبا.
4: كلامكم
5: كويس. انتوا بدنا يتاكر كم من هنا بيتاكر كم من هنا متاكر لا ابا
2: انا جات التالي
5: هذه
2: قلت انا جبهتها ما بس شويه
5: يا ابني بس تعالي
4: رجعكم تفهموا جيد.
1: انتم مثل اليوم مثل فتاه تشبع ودام عليكم ولا مثل نجاه؟
2: نجاه يكون فتاه تحلبي
1: اي فالجه. انا فتاه تشبع دتا وعيد ميلاده وهيابات لبس كذا شوقون لكم كمان.
6: لا اله الا الله محمد رسول. اسمعني
1: انت شغل الافكار ولا فادي انت فادي قدام بيت حريه شغل الله وانت بيا بعيد فتاه تشبع شغل اللي كتب لنا قابل ذا
5: هلا مريم هاشم. انا انت لفتايتك لهياب ميتو اللي قلت حديه ليك وان شاء الله تعودك ابو يابا فوتو.
1: تعودك ابو سنة تعودك ابو لفتايت جهن يا جماعة قلنا مرة اريتريات
5: اريتريات
4: ما شاء الله
1: ولهياب هني من اجل حريات لا تحلفت ريك بقدر رجل عند جماعك وتكم سلومه متاكل ومشاكل وكربت كل شيء عملنا رايو عند جماعك كم سن كتاب كتبت ولا كتاب كتب الحمد لله.
5: ايوه
1: يوم 14 شهر 5 كل 1020 سنه قال الدحرج
5: ما شاء الله ما شاء الله
1: الكتاب لكن ولا انا اكتبه واجمعه واكبه من يكون دي طباعته دي بقروش للساعده وزحمته.
5: ايوه
1: وانتهينا الكتاب هني من اجل الا حريات قالت اربحتهم في زلو ودو شوهدا دي بصندوق امانتهم قلتي
5: تبع
2: ما شاء الله فارس
5: استاهل استاهل استاهل ولي هاشم استاهل يبا استاهل حنا يعني دي با كدنا نحمي وكوين بالعلم وماتك ومستير كان دي الامر طايا بوكا هذا يا جماعة تلكي حليب مولاده حيصي ولا تتبهل يوم متى انا الشفريه واتلف الشيء وتولى جراك بهذا استاهل ولي هاشم استاهل ايوه يا
1: والله امان كان هذا الا هياب عبيده هياب عبيده هاشم وين نهار كاي دبا ايش نهار كاي دبا براوه براوه والله
2: ان
1: كان امانو ابوك
2: ليك حكي احنا ما لما زاباي بللي وانا بريت وحنق في فن دازمنا منه كبل هاشم وليه وابوه واديا مال بلو اقروش اند اكيلالنا قل عيل الشهاده ومسكونا محرب وقد عامنا
5: بس
4: بس بس
2: انت تحيس تقلع قل كلينا عبي هي ابت قلت
5: عبي الله عبي الله برافو هاشم برافو
2: عبان كان

0: مرحبا بكم حيسام وحيسات متقبلة التلفزيون إريتريا. قل مدة 35 سنة عيد حريتنا حنتسباتنا دماناتنا لتبل سقراتو نعيدو لهلينا عامة قل كل شعب إريتريا اتكبت عدو خارج لنبر وفنتوي قل قوات دفعنا أسنا يتلقى قالية مناسبة عيد حريتنا ابتحينات نبل نا يوم برنامجنا قل أقملوت مناسبة عيد حريتنا مدارس لتقدم لاسمنا قل عيد حريتنا لشرح برنامجات كمناتو التلالة نا يوم هي مدرسة كالي درجة انبهارة لك قدم برنامج بحلاي أشعار أناشيد وتماثيل قل وطنيا جنسيتنا وقومياتنا لشرح قل نقدم قلكم تو متابعة بكيتة
1: مريا بيت مرتنا تشحن عسران حدا كما أدلس بيت مرتنا بزي أبزمات أثرل قزي وطنو نخل دولوات بزبن ما مرحي مسالة نخيب ليرنا جهبي نياتنا نتنت حريانا نزبل تسقاقيرنا أبسال ساي درج لحن بزحك لنا كيا سمور مسرع بزبل عتينا لمد ما وسن السلام بمخطة زبل نحزت بيت مرتي سلام مخوون بزوح تعال تقيري بيت مرتي مولو بمولو امنت كيرا بمخطة بتعرا بسمعتا كل جزية مبزعنا يتمرتي أما لا تخيل الله سلزي نزي قدائز ذهب النرمى مسمرنا درعنا زبل نقرات عملنا إسران حموشتن حزنا كيدنا لما دعا من تيب زحناتنا سلا تتعرم صنعة وحسنة أما ذكرنا نخيل لنا كما قاد المخاء تاني لو زبل صنعتنا وحسنة بتبل نقرات بتحنا لنا سلزي تمهارنا ممهارنا نزبع الزن المبعل بزح قزين صعرن دليتن سمعتن حررتن غيرهم سلها استقبلوا وحس بعلك خوننا ما تتمنى
2: نسوقنا تقال لاي قنا سامراوي سامراوز علم ممير بعباي عباي تغادو مبال ممير سعير كموطا أرأي خل فطور كيني وداسي متقبلون قبلو خبرم بگنان مسچرو قرن نفاسن از حیتم بردن صحاین ورحن قربی بیت اخرانن مودس وو زما مسنیو اقواز گورازن متوقصصیو لمسگانو کانات مزمرو اسم اوت مدبلو انستی ادن مبدالو یگداس زخن دو مرزکیو نخیدان کحرغیو کربه اتان ادو خینتکی اكوا محفودا جنزب قزمو خيحابكي اكوا خمت نور عطمي خيحاتتكي تحرد تاقستي كمزل لوفرة سعري سيبا مخانا سنعز استو على نصبا حزمتسي تايتا تراتر سلامي سلام كيلو مخان زي مخان كفاليتو نولو تكو مفكيرو تعشان نيلو سماعت مزاخي تغليلو خسرت اتزا قرم قن اسو خلو مكرا ابزان قدعم كم إيسا قد إبراهام تنشل دوسينكي زخوهم بجاو ويسي نسايا عجو أمنت منتاي أسخل لكرتا تابن قدعو لكاس فريحي كونان كيبتان حداركم بنا حدار نفاس نعيو قدا عشامون جزادو بنا عفوس تنفاس دومو زيبك ألكي أكوخ فسس سنيخ زخوهم فيس عفوموس وهو حمت نيخ خونكيو حمت غمس عموس عوط عفاش

0: دم سس زيما يتفات دما احنا نلبن كابو لعنا اسم
1: هاقر زبال
2: حتى ادب قومة زعن تحطم تتسن دقي مخسن من مسدن انا بين اخاخ تحبن كان زي فلت اكا كابلو ما حدا نخن هاقر عالو ايخا ودي قزعي ري الفترا ونتي تخالخن معر معر او راجع خفل ادن النور اسخا بسياف تتعوامت اي تأمن حوخا
0: هاقر زبال عبرمت اسختت بهوتن كله قهنم ينبط درسان حرنتي ندد درسان ناتوكس بروح بطاينا او قصان

0: حبوسي فحل سبل ازمع دوت سامانا خنقبل كل كنا تقابلتو اخليلنا خنلبس تحتينا اخد كتل تاريخ سلاسة عمد جل حي وبماي حلنا خارقات صعب اننا عي ايرترات بحال كم زان تاخذ ذكر نقلا كاس معنا حسابنا هيتكبر
1: من انت يا انا يتبل كم كالوتا يكون كان عبقوزو زخرع كم تدفارتو خان حدنت بحدنت امين كازت ممكا حما قابنت علم فتلي زبتخكا
0: قري نبي دليغا نقدنا تم عرقاتك مثل ابوتاتك سر حدنت يزو كل شكركا تبتن امو سيدانك معكا سقر الامو معركة لحسكا ازيزي انت زيتانك فكاقن مرمر روش تخا
1: ازي انت زيتانك فكاقن مرمر روش تخا اي ملكتكاني مخري

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، في حلقة مشتركة بين برنامج هرمت وبرنامج دارة غانا وبرنامج ألو دبي وبرنامج غنائي خاص بمناسبة عيد الاستغلال. أحب أهني الشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج وقوات دفاعنا الباسلة بالمناسبة دي، وأقول لهم كل سنة وأنتم بألف خير. طبعا السنة دي قاعد نحتفل السنة 35 لعيد الاستغلال تحت شعار صمودنا ضماننا، وعندنا أغاني جميلة جدا دلوقتي من الأغاني السبعينات والثمانينات. جيناكم في أغاني 91 سنة 1991 بولونيا، أغاني جميلة جدا حتسمعوها معانا. كما أقولوا طابع على أسمانكم مناسبة عيد حرية 35 سنة عيد حريتنا لتفناتا برنامجات أسككم تلنقدم لنا يومنا يو التلالا يقلق بأتو كلكم متقبلتنا كفاسمانكم أزيمة لتفنات حليتو دوليام هلينا لألو قدمنا التحلفة برنامجاتنا رأينا من قبل قدم حريات لعلى حليتو نقدم لتنا احنا أزيهي قيب حريات 1900 وحتى عندما تأنا وهلتو دي بلونيا لتحل حليتو أقلو قلنا قدمتو نا إلا سنة إلا سقراتنا سباتنا دمانتنا حنتي إلا تبل سقرات 35 سنة عيد حريتنا نعيد لنا يوم برنامج استبدل لنا متابعة بكيتة تقول كلنا دي من التمني برنامجاتنا قلت تابعوا سايتنا عبايتا
1: أنا حجونا كابتي هاجراوي درفتاتنا عب زحلف أوانات كم كتكاتات الوزق النقم عب ميداز فريو تحستات مودما بزيتا فلاليو كأنقاطات كان أربع لكم كنينا كاب لوموان نتينا ميدا سرحات عب منغو منغو انداتنا عب أوان نات النت مالت كاب تيسعن حدن أتحيزو زيتا درفتات بمن إسيات كبومون ب ተፈላለዩ ስነ ጥበባውያን ዝተሰርሐ ደርፍታት ኢና ቀሪብና ዘለና እሞ ከም መክፈቲ ንሎሚ ነዛ ቀፂላ እተቐርበት
0: መርሓባ መፅኽኒ 91 ወላ እንታይ ደርፊ ይቐርብ ክለኺ
1: ኣነ ኮ ከም ሓሲብዮ ዘለኹ ከምኡውን ከም ዝተዘራረብና ኣሎ ኣብ 91 ዝነበረት ከምቲ ፅናሕኩ ናይ ፍፁም ዮሃንስ ደርፊ ኣብ ክንዲ ምቕራብ ናይ ወዲ ዛገር ተቐረብና ከመይ ትመስለከን ምክንያቱ
0: ረኺባ ዓባይ ኣስመራ ወላ ኣያን
1: ፍረ ፃዕርካ እዩ ህዝበይ ምክንያቱ ኣብ ሜዳ ዝነበረ ብዙሕ ነገር ንምምፃእ ናፅነት ዝሓለፈ መስገደል ኣዝዩ ብርከተ ዝበለ ብዙሕ ነገር ንጥፈት ስለ ዝነበረ እዚ ናይ ሎሚ እነስተማቕሮ ዘለና ብሕጂ ኮይና ድማ ፍረ ፃዕሪ ህዝቢ ኣብ ውሽጥን ኣብ በረኻን ዝነበረ ስለ ዝኾነ ፍረ ፃዕሪካ እዩ ህዝበይ ንናፅልነት እትብል ደርፊ ብኣክንጅምር ደስ ንበለኒ።

0: أعزائي المشاهدين، طبعا احنا متواصلين معاكم مع الأسابيع الفاتت مع برنامجنا الغنائي الخاص بمناسبة عيد الاستغلال المجيد. زي ما قالوا زميلاتي فاطمة وماجدة، عندنا أغاني حق بولونيا 1991، أغاني جميلة جدا. دلوقتي حتكون عندنا برضو أغنية للفنان الكبير فنان في السهاي دبساي، وحتكون برضو معها أغنية تانية الفنان حي الأب برختاب سلالعة
1: كبرات تخطات التيكم تكتب لوز أنا هتسعد عب تيس عن حدا بولينيا زي تدرف ودرف تات عب توانتي أديتاتنا يحواتنا عب بولينيا تدار إينا يتدرف تاس تدرف تي بدمت حفاش سمع وزن برو درف تات أمو دما بتم دمت أوين بتم تقادلتي عب بولينيا خوين بغط استخم حلال فلهم خلص زينا برا حق واسمتهم كلنا بدرف زين وعزو بينا تقول نبرا سبون زيادة يزو استمغرو تي زينا برا نينات انت وانسي كمي جيرو خمزة استمغرو سي ولا حق واسون مقلات كساب زعبي يونيرو كسبتهم على ليت مدبون بعلى ود فرادين تلا ذكرنا يوم بس يزبلوز نبروك على ناتنات كندي نجر حليف وخمس متى كجلس كل بس أنا أبد نيبولين يا درفتات كذكر كل خوي دمان عخ عزب كل خازي ودستا زسمعني أنا بوجني تزبير تراونكم وهم يودس معك إذا نحج مريسنا ينزل لنا درفتات ونافتني حقوس وأنا ببولين يا زي تدرفين كنتي كتب لي زي أنا حكي ناي حيلة برغطة بسلالعة كمون ناي
0: سهاي
1: دبساي قوقعة تقرز تدرفت ياك تكون نابا انكن سكرينا مثلا نفاتو
2: ازي ما كان مقرى البلاد لا تنحي صعاد وما تكل حلاية تنقل نقدم لو ليت حلاية عبي فنان في سهاي دبساي واتكرن شلي لا تبل حلاية قلت باتو قلنا تنيت ما حلاية تقرنها تعما حلاية عبي فنانة حي لأب رخط أب سلالي عقلنا رأيان تقلنا ندرقنا بدقما قلنا قبلتو أسنعي دي بقلقالية مناسبة تبتحينها.

سلالي عملاخ الصبابة كوريه لبي عقبة مسكري أقصاد عبدي شروم نادو تقبر الله عباي حلوم عبد زبان سمعت هايكا سلالي عا سلالي عا عودني.

مدد له الى هاليات وقلت له الى هالو هاليات مدد له طبعا اول بدايه ديب قدام مثل جموع ياله مثلا دي في زي جنبار انا 87 متو 87 متين دي هلينا دي بو فنانين تنا هنا وحاليات دي بو اللي تهلي على وهدات هوت قدامته يمكن تقرينيا تقري ساهو بلين اللي تاتا على ايوه قدمنا شو كناما وانتن هنا حكوه زينة كم سيلي زينة على ديب زينة حليات ودبسين الله يرحمه ودبسين وداتا دفاروستا هتو اللي اندل هلي تنهينا

0: اليد
1: دي بالميدان فتوي اليد دي كل سيكون يد دي بإذنهم لا لا أتى حتى أنز هلاينا وتقول يعني سموه من قبل زار وتقالوا زيران أبطا أمد وأكبر لي سبدو كالي ود عبد الله توما كم سلنا وتقول مالي على اللي ما مرة تماما مرة قيسة كالي هلاي كرم كرا محمد إسمان سيد هو يلا لبول دراما لبو ديبو اللي ديب سودان ديب ستيج تقرا الأمور لا الأمور أبا حركات ديب ميدان لقبة على وديب شاب مي قبة على وتوب وكد له لا أباي مي ودالا سبت لي الأمر قدام بكالة اللي إلا ده يمكن هنا نوصل أنا لريناه حاجته أنا اللي هجوم لبوله هلاي هتمس هليكوه اللي هلاي اللي تقريبا يعني 1200 شباب من كسلة من الدهليو من شقراب من سالمين حتى مدد 1200 شباب نينرا ديب سودان ديب ميدان لحالفة هلاي ذي الليمة هجوم دي كما يزبل هجوم من انت لينجن هاوين كسو هينجن شباب كيرو منينجن غوجري سنينجن هجوم من انت لينجن هاوين كسو هينجن وشباب كيرو منينجن غوجري سنينجن كولونيا برونكو دبابت كاكراكو ودا تارا دري تمتا درباشتا هونكو ودش درگتے آرتا كلا مساحت نبو وشباب كيرو منينجن

لا لا اللي أنا 88 جيب اللي ناي نادو هيتو أبد حرارة هكوهو نبت تحريرنا أبد ديبو أفقر كوهو ديبو أفقر كوهو وأشيك يوم قدام لفتوه هيتوت الهجوم الهجوم اللي بل اللي تحلى على الهلا اللي هليات اللي كل من هريات لحليناه نفر يعني يمكن جاور له بل هلا هلا اجينا اللي نديكو اشيك يوم هجوم هنقولنا يساب للهلات مدير هنا نحلى علنا اللي هجوم ده اللي تحلى لسماء لو الله لم لا تلاي مثلنا لتبعث لا آل لا حلا لا مورو أدي سابا جيسنا دور حتي أكو حريات مالا إلي هلاي كهجوم لبول يتحيلي يوم لجماعت نو تنبا ونغنا أدي سابا وانانا أكو ها انتاتهم دمو اندو يبكو أدي سابا أتو للبول أدوم ما تام سبت حلينا يوم هجوم يتحيلي بيرو والله أقل هليتو

0: شم كامو لو قدم
1: شمي ادحنم ولد ميكائيل هايلي
0: ادحنم
1: مثيل له ادحنم ميكائيل هايلي ودغرن قال
0: باكا ودغرن ادحنم مثيل له كل سبكا من تفلت سم كل نو اب عين نديو بدنسيو كل سمعو كملسيو تعقي عدومو حجي كما تسكرين تريد اللهم هراي ادحنم
1: ابيت
0: اب قطر حاده جالبا لا ادحنم جالبا اب قطر حاده جالبا الله قطر حاجه جالبا
1: غي
0: اب قطر خلته حملاي دسير الله قطر اب قطر خلته حملاي دسير الله اب قطر ثلاثه سميناوي بحري سميناوي بحري اب ثلاثه اب اربعه دعرو افريقيا اب سلدنا الله اب اربعه دعرو افريكا هذا ندحنو اب قطر حموشتا چاچا اسا كتعم عتيا اب سطح سحلي هذا چاچا اسا الله اب قطر شدشتا غوبوتا نقفا غوبوتا نقفا شدشتا حزني شوعتك تمصيا حجي شوعته حاولتي اباطع تنتانكتات مالتي حاولتي اباطع تنكتلك مليسكا يلا تنكتاتلك اب قطري شمونته كورال اب تحت بحر دركب هذا فطرت مالتي كورال
1: هذا
0: هذا قطر هذا يلو قطر هذا تاخت كجمرني خجمرك ملس
1: جلبا
0: ها
1: جلبا
0: فليسكا ميت جلبا جلبا اثرت اثرت رغيك الله
1: قطر غلطه
0: تنحني اي وداخن كيكي تبلا لا تغاغي غيكون انا خا كيكي انس ودات دول متيا حجي ملتخا متيا لك مليس كالها تقعيد حجي دو تقعيد ندحنهم
1: قطر غلطه
0: كل ودايته تركم عتر اب قطر
1: غلطه غلطه حمله يدزيت
0: دايته خا حملاي دسيت حملاي دسيت بمايز تخببت بقيح بحري زلقو مع وطم وطم دبلا دلو اسكا عبدي خير اسكا حملاي دسيت حملاي دسيت بكا
1: غير شوعاتي غير شوعاتي
0: شوعاتي
1: تنكتات حاولت تنكتات باسع
0: تا اخا تدام اميرا ندال لازار سي جات مزيا تا فلتت ابرس تدميرا على لحجي لعلي حقودي في نغمه كله لعلي لعلي بحكي انت ساعات قلتلي ملي سوا باكا تنكتات مورال مورال ابو
1: قدر حمشه
0: دا اي تدا
1: قدر حمشه چاچا
0: ها
1: چاچا عزا چاچا عزا
0: چاچا
1: عزا
0: تنك لا حكزي
1: ابا تعمل
0: وا قطع معاتي
1: چاچا عزا

0: Cobalah, beli suara orang soalah. Cacak. Cacak asa. Tu lai zong kap degga tu masa hamad yang gawruah. Sekarang cacak asa. Cacak asa. Apa kata?
1: Udara syedish deh.
0: Ya, ay takha.
1: Udara syedish deh.
0: Syedish deh.
1: Gubatat na'fa. Agranat. Gubatat na'fa.
0: قوبتات نقفة اسكا ندعي زيها ندعي تملي اسكا غريعينا بزيها تمسألة تكعتو غينا لكع غنبلاينا قوبتات نقفة إلو اللو أدحانهم اسكا غريعينا حجي صبوك عدل لحرخيبكا قوبتات نقفة حمس حموش تا
1: شمونتي
0: شمونتي
1: أيوة
0: كورال ها
1: كورال نايت عارفه تاو عاود نحفظ
0: ها لا علي لا علي لا علي انا
2: با با با با با انا حنوم انا حنوم انا حنوم انا حنوم
3: Hey, hey, hey.

مريت مريت نسائلات أطوارات زواناوي ما كان عايزت فينا هاد سنقم ماهوي أي هو وطن عقلي

عزو سلامتنا تقبلوا فنونا أم مكتتال التركوب وزخبركم تعذبتنا كمية وعلون فرق معالتن فرقان أخيلون اللو مقدام إسران سلسن قم بسترالوا هاقرون هاقرون دينا تتحيزلكم قريبا زلغو أرسي ماسمرومي فلما حابر يتالونا بمغنيات تتصبح سنبت 24 قم بزوعل عزوز مبل 35 عمد سنبلنا تسنتنا سوني 25 قم بوت هزباوي بعالمخانو نحبر نمكتتالكم بخبرنا عدمكم بغندار استزينا في اللي

سلام من الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته، أينما كنتم سيداتي سادتي. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون دولة إريتريا، استهلوا معكم بأهم وأبرز العناوين. رؤساء الدول والحكومات يبعثون برقيات التهنئة بعيد الاستقلال. تنظيم الاحتفال الرسمي بالذكرى 35 للاستقلال على مستوى اقليم شمال البحر الاحمر. تنظيم احتفالات المآدب الشعبية في الاقليم الاوسط. روسيا والصين ترفضان سياسة العصا الامريكية ضد كوبا. توقيع اتفاق استراتيجي بين السويد والولايات المتحدة. والولايات المتحدة الأمريكية ترسل 5000 جندي إلى بولندا. إلى التفاصيل، بعث رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب ورئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية زامبيا هاكايندي شيهلما ورئيس جمهورية سريلانكا أنورا كومارا وملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني رسائل تهنئة بمناسبة الذكرى 35 للاستقلال. وعرب القادة في رسائلهم عن أطيب التهاني والتمنيات بالصحة والعافية لفخامة رئيس إسياس أفورقي وبمزيد من الازدهار والتقدم للشعب الإريتري باسمهم وباسم بلدانهم. كما أكدوا حرص بلدانهم على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع إريتريا والعمل على تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رسالته بصمود الشعب الإريتري وتضحياته، مؤكدا أن الوقت مناسب للمضي قدما نحو تعزيز السلام والتعاون الإقليمي وبناء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. نظم في 22 من مايو الاحتفال الرسمي بالذكرى 35 لعيد الاستقلال بإقليم شمال البحر الأحمر تحت شعار صمودنا ضماننا بفعاليات احتضنها ملعب مدينة مصوى بحفاوة كبرى. الفعالية التي حضرها كبار المسؤولين في الحكومة وقادة الجبهة والجيش ورؤساء الاتحادات الوطنية وسكان مدينة مصوى قدمت فيه رئيسة لجنة الاحتفالات بإقليم شمال البحر الأحمر السيدة زينب عمر كلمة أشارت فيها إلى أن احتفالات ذكرى 35 من عيد الاستقلال ظلت جارية في مختلف مديريات الإقليم منذ 13 من مايو بحفاوة كبرى. وبينت أن الفعاليات شملت إقامة سرادق ومعارض شعبية وعروضا ثقافية قدمتها فرق الفنون التابعة لقوات الدفاع إلى جانب عروض عسكرية وبازارات وفقرات فنية وتراثية متنوعة، مشيدة بجميع الجهات التي ساهمت في إنجاح المناسبة وإبرازها بالمستوى اللائق. من جانبه أكد المدير التنفيذي لإدارة إقليم شمال البحر الأحمر السيد كبروم عند ميكائيل أن احتفال الشعب الإريتري بعيد استقلاله بهذا الزخم يعكس حجم التضحيات الجسيمة التي قدمت من أجل نيل الحرية، فضلا عن صمود الشعب في مواجهة المؤامرات والتحديات التي أعقبت الاستقلال. وتخلل الاحتفال عروض عسكرية شاركت فيها وحدات من القوات الجوية والبحرية والبرية، إضافة إلى تقديم أغاني وطنية ولوحات فنية وقصائد بلوقات وطنية مختلفة إلى جانب فقرات فنية وتراثية أخرى. في السياق ذاته احتفل سكان 5 إدارات ضواحي بمديرية مصوى في 21 من مايو بالذكرى 35 للاستقلال عبر إقامة مآدب شعبية وفعاليات جماهيرية مختلفة. نظم سكان الإقليم الأوسط 143 مأدبة شعبية في مختلف المديريات وإدارات الضواحي احتفالا بالذكرى 35 لعيد الاستقلال المجيد. شهدت الفعاليات التي أقيمت في 22 من مايو بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وقيادات الجبهة وقادة الجيش ورجال الدين وشخصيات اجتماعية إقامة مأدب شعبية جماعية في مديريات تسرات مايتماناي وسط المدينة على جحمسترا فولو باراديزو، حيث شارك المواطنون في تنظيمها وتزيين مواقعها وإحياء المناسبة في أجواء احتفالية مميزة.
وأكد المشاركون في كلماتهم أن الاحتفال

الاحتفال بعيد الاستقلال لا يقتصر على الجانب الاحتفالي فحسب، بل يجسد معاني الوفاء لتضحيات الشهداء ويعزز قيم الوحدة الوطنية والتكاتف الشعبي، إلى جانب ترسيخ القيم الوطنية لدى الأجيال الجديدة. من جانبه أوضح مسؤول الثقافة والرياضة بالإقليم الأوسط السيد أسمر مصقر برهان أن برنامج المهادب الشعبية يحمل رسائل وطنية عميقة تتجاوز الطابع الاحتفالي، مشيرا إلى أنه يسهم في جمع المواطنين حول مائدة واحدة بروح منظمة ومتآخية. وأضاف أن برنامج المهادب الشعبية سيتواصل في 23 مايو في بقية المديريات بالإقليم الأوسط. بالتوازي مع ذلك ستقام فعاليات مماثلة في إقليم عنسبة وعدد من مناطق البلاد ضمن الاحتفالات الوطنية بعيد الاستقلال. وأشار منظمو الفعاليات والمشاركون فيها إلى أن برنامج المهادب الشعبية أصبح تقليدا وطنيا يتطور عاما إثر آخر. احتفلت الجاليات الإيتريا في مختلف المدن الكندية ومدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بالذكرى 35 للاستقلال تحت الشعار صمودنا ضماننا عبر فعاليات واسعة. وفي كندا شهدت مدن أوتاوا ويمبين ولندن وتنظيم احتفالات كبيرة شارك فيها الإيتريون من مختلف الفئات العمرية، حيث تخللت عروض ثقافية إلى جانب الفنون الشعبية والرقصات الوطنية إضافة إلى برامج خاصة للأطفال والشباب. وأكد ممثلو التنظيمات الوطنية خلال الفعاليات أن استغلال إريتريا تميز بكونه ثمرة كفاح طويل دام نحو 30 عاما، وقد تحقق بتضحيات جسيمة من دماء وأرواح الشعب الإريتري، مشددين على أن الحفاظ على هذا الاستغلال وتعزيزه عبر التنمية مسؤولية جماعية تقع على عاتق جميع المواطنين. وفي سياق متصل نظمت الجالية الإريترية في جدة فعاليات احتفالية يومية 20 و21 مايو ركزت بشكل خاص على الأجيال الجديدة لإحياء ذكرى الاستغلال. وتضمن البرنامج أنشطة موجهة للأطفال من طلاب المدرسة الدولية الإريترية، شملت عروض قنائية وشعرية وفقرات ثقافية تناولت معنى الاستغلال والتضحيات التي رافقته، إضافة إلى أهمية الحفاظ عليه من خلال الوعي والعمل والتنمية. كما اشتملت الاحتفالات على كلمات رسمية وعروض فلكلورية وأنشطة اجتماعية متنوعة بحضور أولياء الأمور وأعضاء من السفارة والجالية، إلى جانب عدد من المدعوين في أجواء احتفالية. عقد السفير الإريتري في السودان عيسى أحمد عيسى ندوة مع الجالية الإريترية في ولاية البحر الأحمر، تناولت الأوضاع الراهنة في إريتريا والبرامج التنموية الجارية، إضافة إلى دور المواطنين في مختلف مجالات بناء الدولة والمشاركة الوطنية. وخلال الندوة التي أقيمت في مدينة بور السودان، أشار السفير عيسى إلى أن إريتريا تمكنت في السنوات الماضية من تجاوز العديد من التحديات والضغوط بفضل صمود شعبها وتكاتف قواتها، مؤكدا أهمية تعزيز دور الجاليات وتنظيمها بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الوطنية. كما قدم السفير شرحا مفصلا حول الخدمات القنصلية والإجراءات المتعلقة بالوثائق الرسمية التي يحتاجها المواطنون في الخارج، مستعرضا سبل تطوير الأداء القنصلي وتسهيل المعاملات. من جانبهم عبر المشاركون في الندوة عن تقديرهم لهذه المبادرة وطرحوا عدد من الملاحظات والطلبات المتعلقة بالخدمات القنصلية، مؤكدين أهمية هذه اللقاءات. وكان السفير عيسى قد عقد ندوة مماثلة في العاصمة الخرطوم. وفي سياق متصل نظمت 6 مدارس تابعة للجالية الإريترية في ولاية البحر الأحمر بالسودان أنشطة ثقافية ورياضية سنوية استمرت نحو 4 أشهر بمشاركة أكثر من 3000 طالب وطالبة. واختتمت الفعاليات التي نظمها مكتب الشؤون الثقافية والتعليمية بسفارة إريتريا بمناسبة الذكرى 35 للاستغلال بتكريم الطلاب المتفوقين والفائزين في المسابقات، إضافة إلى الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات في الامتحانات الوطنية. أوضح مسؤول فرع التعليم بإقليم جنوب البحر الأحمر الأستاذ في الصهي كيداني أن الجهود المبذولة منذ عام 1991 وحتى 2026 أسفرت عن توسع كبير في خدمات التعليم وارتفاع ملحوظ في خدمات التعليم. وأشار المسؤول إلى أن عدد المؤسسات التعليمية ارتفع من 5 مدارس فقط إلى 151 مدرسة تشمل مختلف المراحل من التعليم قبل المدرسة وحتى الثانوي.

ذلك في إطار خطط تهدف إلى توسيع فرص التعليم والوصول إليه. وأشار إلى أن عدد الطلاب ارتفع من بضع مئات إلى نحو 15,000 طالب وطالبة نتيجة الجهود المبذولة لزيادة الالتحاق بالتعليم وتحسين البنية التحتية التعليمية في الإقليم. أضاف الأستاذ فسهي أن التحديات الجغرافية والطبيعية في الإقليم لم تمنع افتتاح مدارس داخلية في مناطق طيعو وفمبا وعصب، إلى جانب 35 مدرسة شبه داخلية في كافة المديريات، ما ساهم في تعزيز العملية التعليمية بشكل ملحوظ. كما لفت إلى تنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار في 4 مديريات بهدف تمكين الفئات التي لم تلتحق بالتعليم في سن مبكرة، مشيرا إلى أن هذه البرامج ساهمت في الحد من الأمية ورفع مستوى التعليم. وأكد مسؤول التعليم في ختام تصريحه أن العمل متواصل لتوسيع خدمات التعليم لتشمل ما تبقى من القرى والمناطق النائية. اختتمت كلية التربية واللغات بعد تقية فعاليات أسبوع الاستغلال الذي نظم تحت شعار صمودنا ضماننا ضمن برامج الاحتفال بالذكرى 35 لعيد الاستغلال. واستمر الأسبوع في الفترة من 7 إلى 21 مايو، وشمل أنشطة زراعية ومسابقات فنية وأدبية وندوات فكرية وتبادل الخبرات، إضافة إلى فعاليات رياضية ومعرض فني. وهدفت الفعاليات إلى ترسيخ معاني الاستغلال وتعزيز روح الانتماء الوطني وتنمية الإبداعات والمهارات العلمية والثقافية إلى جانب تشجيع العمل. وأكد عميد الكلية الدكتور ولد سعيد تولى أن هذه الفعاليات تأتي ضمن احتفالات الذكرى 35 للاستغلال، مشيرا إلى التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الإريتري في سبيل نيل الاستغلال والحفاظ عليه، داعيا الطلاب إلى مواصلة البناء عبر العلم والمعرفة. وفي ختام الفعاليات تم تكريم الفائزين في المسابقات الفردية والجماعية، كما أضيئت شعلة الحرية في أجواء رمزية احتفالية. في سياق متصل اختتمت كلية العلوم بما ينفي فعالياتها الرياضية والعلمية الخاصة بالاستغلال في 20 مايو، والتي استمرت منذ 16 مايو بمشاركة واسعة من الطلاب، حيث أكد عميد الكلية البروفيسور جابري أسكودون في كلمته أن المرحلة الحالية تتطلب وعيا أكبر ومشاركة فعالة من الشباب في مسيرة التنمية إلى جانب الحفاظ على مكتسبات الاستغلال. السادة والسيدات، إلى فاصل ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. قادت كل من الصين وروسيا ردود الفعل الدولية الرافضة للتحركات الأمريكية الأخيرة تجاه كوبا، مؤكدتين دعمهما السياسي الكامل لهافانا ومطالبتين الولايات المتحدة بخفض التصعيد والامتناع عن استخدام العقوبات والضغوط السياسية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن على واشنطن التوقف عن استخدام العقوبات والضغوط القضائية ضد كوبا، مشددا على أن بكين تعارض العقوبات الأحادية التي لا تستند إلى القانون الدولي. بجانبها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تواصل التنسيق مع هافانا في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، نافية تقارير إعلامية تحدثت عن حصول كوبا على مئات الطائرات المسيرة من روسيا وإيران بهدف استهداف مصالح أمريكية. وقعت السويد والولايات المتحدة إعلان نوايا لتعزيز التعاون التكنولوجي بين البلدين في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي وتقنيات الفضاء وشبكات الاتصالات المستقبلية، وهو أول اتفاق من نوعه بين واشنطن ودولة عضو في الاتحاد الأوروبي. جرى الاتفاق الإعلان عليه من قبل وزيرة الخارجية ماريا مالمر ونظيرها الأمريكي ماركو روبيو على هامش اجتماع الناتو في هلسنبوري بعد مفاوضات استمرت عدة أشهر. كما عقدت وزيرة الخارجية ورئيس الوزراء أدولف كريستون اجتماعا مفصلا مع روبيو بالتزامن مع توقيع الاتفاق. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال 5,000 جندي أمريكي إضافي إلى بولندا في خطوة ربطها مباشرة بالعلاقة التي تجمعه بالرئيس البولندي المنتخب كارول نافوروسكي، والذي كان ترامب قد دعمه علنا خلال حملته الانتخابية. وقال ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال أن القرار يأتي على خلفية الفوز الانتخابي للرئيس الحالي لبولندا، مضيفا أنه

مشروع الإعلان عن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في بولندا. سادة وسيدات، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. رؤساء الدول والحكومات يبعثون برقيات التهنئة بعيد الاستقلال. الاحتفال الرسمي بالذكرى 35 لعيد الاستقلال على مستوى إقليم شمال البحر الأحمر. تنظيم احتفالات المآدب الشعبية في بعيد الاستقلال في الإقليم الأوسط. روسيا والصين ترفضان سياسة العاصمة الأمريكية ضد كوبا. توقيع اتفاق استراتيجي بين السويد والولايات المتحدة. والولايات المتحدة الأمريكية ترسل 5000 جندي إضافي إلى بولندا. حتى جديد اللغة، تقبلوا أجمل التحيات مني ومن الفريق العامل، وكل عام وأنتم بخير.

هلموا هلموا نسير على درب الأبطال وحق المصير، كخطى الأسود نخطو بعقل بصير، لنحيا ونحيي التراث في الأفق المنير. يا رفاقي نجدد حلف اليمين بالحب والوقار، بوحدة القلوب والصف وشد الإذار، نتحدى به الصعاب وكيد الأشرار، وبشعبيتنا نبقى وطنا وشعبا أحرار. يا رفاقي بشعلة العلم والجد نرفع رايتنا، ولمستقبل الأجيال نبني دولتنا، وأمانة الأمناء أمانة في عاتقنا، نحميها كما تحمي الأسود العرينة. يا رفاقي قد صنعنا هويتنا عبر الأزمان والحقب، ولقنا الأعادي ببركان الويل والغضب، فتوجنا بهجة النصر بثورة العلم والأدب، فلا ولن نبالي بدسائس الشر المرتقب. يا رفاقي نذكر حال أمسنا كيف كان وكيف كنا، كم قالوا فينا بهتانا وكم قيل وقالوا عنا، كم من جيوش جمعوها وهوى بها الموت، نسأل التاريخ عنهم فإنه حي لا يموت. يا رفاقي إن أمواج بحرنا الأحمر بالسر تناجينا، ببراءة الطفولات تتبسم وتقبل أيادينا، وحمامات السلام تجمعت في نوادينا، وكأنها تسأل وتجيب عن خبر ماضينا، والغراب البغيض بات هذيلا أذله الطغيان، وناب عنه بالعدوان أسير الحرب الجبان، وحقائق النصر بصمودنا أتت تتجلى، بصبرنا الجليد صبرنا فجزاء صبرنا أحلى. يا رفاقي نحن للعفو والسلام فتحنا كل الأبواب، وويلات الزمان بالأمن سارت سراب، وتجمعنا في ديار الألفة عيد الأحباب، وعزفنا نشيد السلام بألحان الترحاب. يا رفاقي نملأ بيت النصر بباقات ود وجمال، ونورث الأجيال فخرا معجزة النضال، هلم نبني ونعمر ونصعد في وادينا، ومن منابع الخيرات نحصد أغلى أمانينا. يا رفاقي هلموا هلموا هلموا نلبي النداء، هلموا هلموا هلموا بروح الفداء، نداوي الجروح من بؤس الشقاء، ونسقي الأرواح كندى الصبح نقاء. يا رفاقي نحن شعب صمدنا في وجه العناد، وعند اللزوم شمرنا لسحق القيود، بعواصف الرعد البراق أنطقنا الزناد، وبنصرنا اليقين حتما أثبتنا الوجود. يا رفاقي هلموا هلموا نكسو الشعوب سلاما بسلعنا البديع، ونهدي الأجيال جمال الكون كورد الربيع،
ونبعد الشر والأشرار ونمحو

أيام ونسعى سعي السلام ونعفو عفو الكرام. أحبتي يا رفاق دربي، رفيقكم طاهر عثمان، عد قوات الدفاع الإريترية من مكتب القيادة الغربية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.

ديمي فتق وحد الشعبات بحضران فانقرو يتدقر فتقر وريا مثل لبيلة وشنقرو قل الشهيد تل أردت شب الأمانة طم ذكرهم رد قلوت أرميت إلا لك آلي أربونا فرقة فروق سنة السنة ما شباب سابونا أجمام تاكي أتكيتم الأرسنة تجنونا يتتفشفش تحسي علم الحبق أبونا كفنو مترهم لشفوتك تل أردت لمتونا ميرا سببو تاتا وقلب عقب أبونا يقول لحمسة وحداتنا انتالقو تكارهم مكشاشتو مقلنا الرزق اكادمت مسلحات دقاهم إريتريا وكما قوني ستاتيبات كارهم هرما كل الشرابة ادو ودن الساهم وجر كسام دقا بيلنا سهلا بوارهم اتمج عمد ساراتهم يدقات تعيلهم يقول باشوتنا تحاول الديمة وحجولة شدهم أبينا أهلينا كم رحت إدينا أمرناهم اللي مدر عنوك تو من فتشوكو بيك باي عنطات من حشراي اللي بقروب نوصد الكوكو وجرة مشيبية تيتابي حوضو تيمان بالكوكو بعلو لبو مصر يوم كم قرات المدن كوكو كيف فوت أري اللي تربلك من مفا كوكو موت اتناينوس عرفاتا عدنا دبت أقل دلوكو مثل حيثام علم تعطوني لتحصل أروي لتنفط حياتي للشكل دبري العقوقو يبني لتبشل أسترع حتي الدبا ودبي لتنقل أبدا عيب هي ورصوتا اللي قبيل ورك الشكر فلل بدلي تدهك برنات موت الشفر كتتفدل أقاك وو عصي لقلب دي قوبان فارس لفارس تليو أيوة حيبو تلسات اندت ماديو بركو كاري رسيمان حتين اند قاريو اما نطيت ولادو تعارو تحفر كاريو ما لنك بو دارو بعب عيب لنحيو دوا من حيوتو بيلة انفاس وطنك عليو وكم اكي جربان رامو ممرسنا انا نيتا وروران كرابو لبنا جردوم دومو شمتو واتريتو تاننا جليل قبل دلامو دقاقيتو تاننا بداها جومور اتكبر حبر مثل كفنا اتابرا قومي تتر أديما ديت متحنام اللي تلطط نصالنا ويتعلق لك مبلاسو أمان دنقع نتكرر حقنا تتماسو إلى الواقع اللي حرمتنا رحم لتنكر في الراسو إيت الشارع مرواتنا حصا يبع حساسو تاريكنا تعضات يكون بالبوب عرواسو إبدن واقع أمتو اللي مدر ورعو ابن أساسو إيت تر إيت تر سبات عوني يورد بيدك قبقو سمويا أروح ودي قلبات كم تيلة دربويا إتامل إنجحت قدرنا لبقى دبورويا من قلت يموت قاربا بديما لديل ووشويا أبروم إتقباك روما لبوحوكويا وبتكوم كراي أبيتو إلا نحتوكويا لما الشباب لموشا فجرك وجيب الحنوا ما يشرح إنكم ينادم ثم سيفهم شمتوا إلا بيت نسر تبيت نسر بعمتوا مقلولوا انت تنحطوهم بطار اندقادوا براديت انت تقصدتهم ومسفت عندهم من جوا اللي تقبر اللي سبا كوينتم لقن هو العد اللي توجمت مربات عمل عينين لهتربا باكي تواري تحيط عينيت اللي تدنقبا قدمون اللي تطفت وريام من العرقبا اتبحرين ايتو اتمدرا وين راوح تجبا تالا لي انساك القل سبحة قوت وقبا ايه تقر اريتريا وين اشالق التبام عمل دم القبيل لي تتورد سوراتو من لا كرر يسكب تري راس سعراتو نايو قلب يدي الهب الهب اللي غيل قاباتو من عيوتا لبو بدير ما بدم امتاتو ادي ما الاردتكم شعب كعزا اقن نتكبر دي باتو ايو ادي ما الاردتكم شعب كعزا اقن نتكبر دي باتو عوتي اقل قبيل

والعقبال كل سنة بإذن الله. والله مرة مرة مرة مبسوطين الحمد لله. اللهم نحمدك ونشكرك اللي ورانا ربنا سبحانه هذا الحمد لله. والله أنا مبسوطة مرة, والله أنا مبسوطة والحمد لله. إن شاء الله اللي برا كلهم يجونا يدخلوا بلدهم ونشوفوا النور اللي إحنا شايفينه. اللهم اجعل لنا بإذن الله السلام, السلام إحنا مبسوطين والحمد لله.

أنا لملم دبساي بحال أما حداريت كبابي برهان عيني محلو زوا ما يتمناي مالتي ناصنات نعي كليا ناصنات مالت احزاب كاب حنت دخم تولدو كاب حنت مهصن كم تولدو ابحده ما عدي بحده لبي بحاغوس بصنعات زنبرولا ناصنات نعي كوميل كلصه

0: والله كويس، احنا كل سنة بنحتفل ومبسوطين، وكل سنة بنسوي الحمد لله، يعني احنا مبسوطين الحمد لله وبخير. الأجواء مرة اللي كنا نتمناها، أنا من نفسي كنت بتمناها، عشت برة 46 سنة وجيت ومبسوطة الحمد لله في البلد، الحمد لله الحمد لله بالله.
1: وأطنت كم تبل كيسي برازين واقع قيعات عن دكنا سخفنا لسخوني عجل ماني لتتبين هذا اللي سيما لتلكع تتنعات قال سقناس لذلو صلاتنا قنا بعنا يفكرني عند روس هذا اللو بحري بحر روس هذا اللو احنا نزم كيتنا ولا دكنا لكم احنا ونكلم حجين ما بيننا حجون مكيتنا تبحري البحر مهنتهم رايت هيك وين خالد تركوا يقولوا

باقي سميت عبايته حدود للعابيه دول موت وحيوت فارس كله نسميها عدكم تسلم انت للريا ساعات استقرح من اجل الاتيا من دومنا قالم من سمي لرويا اكيد هليت هتنوصل سنيا وهتاما اكيد على بوي سنح دي مربيا منزله في الراس العالم كله تتبنيا لكن بياتك اتي دبعت لحياه مالكيا سنت كبس انا تشابه لبايك اللي تحري هروي حرويا من اكيد وسنيت لعاري لو بشل اللي يكون مدو اللي حتقري حياة ود حيوت لبعل سنيتي لتبري دمانو ود قلبت عدي لكري انبل هكوت باديت لا تنفري اتصوم لكل قابي هفعت وكري عند من ود من تلق لواري علم لا تهاقد على اقلو لاجري سدت لارهيام بل حنالي يوم ما شغل على ما تفكرا كم انا مالي يترسع أبوها قمنا لشكلي لتكلس بهن سما وقل ترايت قابت وحبن ما مرير حلفت منادلت لباروت تدرر حرمة زايدة إيديها تتفتو وتتكجل عيلة ترفع وتمون أسس التو وتحزن وتكي وتتفرر مرض آسر كل شكل دفعت عقب وتواري قبلات أباي تتواقر عادلت تم حاكم حق إيفال وخلل ممك راح يدور إرع عقب تبل وكيمبل اتمبلا سيبل سعمل لم حبر لتكلل وكد حراب قاشا أرحبت بالقدم بل دول قومات مباراة تويت قلت تعدل إيرت كايت سقمكي ولا تعجم سرقل إيرت كايت سقما ولا تعجم سرقل كشباب عبنا واقيام توم فارس ولا فارست شغلهم تسمحنات كل أكانت قلو السلتكم من بالحست كلو الجناء وكلو ولد من نساست التساست دفعنا تقضي بحمس دقيقة إذا يوم نحفر كم قروينت وبديلة باقع اللي تشغلوا أجال من اللي تعلم كمبيوتر تديهو أكان كراس وقلم مرير حالفوي ويام جقرهو مثل علم عادات العقب من كسحة ولما تقل سلم الصبح نتبقس ناقصت لا تقل تتمم شغلي لتكلس حقاي لقبأ وكرم فارس وط فارسوتات باقع ديما للدمدم أو يا شغلي لتكلس حقاي لقبأ وكرم فارس وط فارسوتات باقع ديما للدمدم ذكر دايم بالشهدانا عود هيك

0: مرحبا بكم وده الذي بليكم قادرة سلامتنا تبصحكم حيسان وحيسات متقبلتنا يوم 23 مايو 2016 بكيت وسعيد عيد حريات قلت بقى قلنا نتمنينا إلا ساعات أخبار قبت عدو خارج قلت قدمت وكما يدوب أرس أخبار قل أستبدأ ميرحت أمريكا روسيا زامبيا سريلانكا وأردن لقطات أسنين دعو ثلاثة وحامسي سنة عيد حرية تقليم قبلت يوم عسر وكل مايو دي بستاد مدينة مندفرة قبلت وكلت عيداء ثلاثة وحامسي سنة عيد حرية بدرجة تقليم قبلت بحر قياح رسم دي بستاد مدينة باتت عيدات دي بأخبار خارج من تعدى فريات صور نووية تقرى قبوت لتبتح اتفاق قل جيم موت منظمت مجلس قرار وديو لتنحى اجتماع انبر اتفاق تمام أميركا دي بروسيا دي بأسيا قلت أداليو لا قدرنا يمقبيت مسافة مسائلات كنت تقاومت جاينا حضرت وبزحاد دول موداك صحا إسرائيل دي بقاد موتات موداك صحا يتتبع الهلية عقل السحابات قاومة ياهو أرس أخبار طبعا أنحكم دي تفاصيل أخبار قنت عدي رئيس أمريكا دونالد ترامب ورئيس فدريشن روسيا بلادمير بوتين ورئيس جمهورية زامبيا هاكاندا رئيس جمهورية سريلانكا أنورا كومارا كمسلهما ملك أردن عبد الله كالين مناسبة 53 سنة عيد حرية ديب شعب وحكومة إرتريا لقطات أسنين دو لبسميتهم كمسلهما بسميت حكومتهم وشعبهم لأن دو الأكاد رئيس إسياس أفوركي عافية تامن أقل إرتريا وشعبه هي رايحيات وتطور تمنو لم يرحت إن دقت له علاقة حولنتهم وشراكة دولهم مثل إرتريا قلت تطور كم كدمه أكدوا رئيس أمريكا دونالد ترامب دي بلقته مناسبة 53 سنة عيد حرية إرتريا بسميته وبسميت حكومة أمريكا أسناي التلاب تحيكم قبل إيما وكالة شعب إرتريا كمسلهما قل سيادة ووطن له بكاتو مسبال حشمته ومتعجاب يشرح لبل رئيس ترامب ان دقت لا كم دعام التاند اقوى لقات لا شرح كهو لحلف زمن ايتاتنا هاي با مثبت لنا قز قدم قن اسادر كم سلهما اقلنا يحبر سلام وتطور منطقة قار افريكا وبحر قيح بحبر اقل نقدم لناسب وقت ازه ان دقب السمع النبيلة ثلاثة وحامسي سنة عيد حرية سباتنا دمانتنا بات بالسقرات بدرجة أقليم قبلت يوم عسرة وكل مايو دي بستاد مدينة مندفرة قبلت وكل مراد هو وطنية عيدان تفاصيل الخبر من صالح مصود حبيب
1: ثلاثة وحامسي سنة عيد حرية سباتنا دمانتنا بات بالسقرات بدرجة أقليم قبلت يوم عسرة وكل مايو دي بستاد يوم مدينة مندفرة بنيارة عيدات دي بسب سلطة حكومة وجبهات كم سليهما سكان مدينة مندفرة الحضرة ودي بعيد اقل حشمة عيد حرية للأقمل كم سليهما ايمان ومقابهة شعب لودح عففن ومرئيد سركست قدما حاكم اقليم قبلة السيد هبتا اب تسفاسيون التاسمعي كلمات شعب اريتريا وحدتون دا اسبتا اقل كل مقاومات اندقابها سيادتكم ادمان اند شرحا سوالف قد

0: ዳራዳ ሕያት ወመደይን እብለት ወቀለ ምራት ወጠንየት ወመሻረከት ሸዓብ ልጥዓየት ክምሃለል ሓበረ እሰይድ ኣብርሃም እለ ቃልየት ኣምዕሊ እግል ትግመለ ሻረከው ጅሃት ሕኩመት ጀብህ ሸዕብየት እግል ዲሞክራጥየት ወዓዳለት ወመሓብር ወጠን ሓመዳ ዲብለ ኣብወቅል መሻረከት ናይ ሸዓብ ለገባ ወጠንያ ዒድ ስስዒት ዓዳት ሓልየት ከም ስለይሁማ ድራማታት ቀደማ
1: حمدك ود حبيب دي بعد قبر منت عدى 53 سنة عيد حريات بدرجة تقليم قبلة بحر كأح سباتنا دمانتنا بتبل سقرات اتيوم عسرة وكل مايو رسمي دي بستاد مدينة بازعة عيدام زي ما تقريق لها لقناتو من منصور عثمان
2: ديبا سبسلطت حكومه وجبهت قايدين ديش مسؤولين محابر وطن ومجلس كمسلهما بزحام سكان مدينه باتع لحدرو ديبا عادت مسؤوله ممر حيت لجنه عياد السيده زينب عمر ديبا سمعت كريمه 35 عيد من يوم 16 مايو دامبتا برامج عادات ورياده ديب كلن اداره دحيات ومديريات بحشمه لتعيد كم اسمنا حبرت لبرامج داسات مجتمع فعادات بفرق عادات قواد دفاع اريتريا فاسيرار عسكريه باز عففا وبعد لكم كمكم تندشرحت لعيد قلتنا يرجه دوم لودو جهة تحمدت ما مغر حيشغل أغليم قبلت بحر أي حسيد كبروم عند ميكايل بجهته شعب إريتريا أقلام على حريته بحشمة وقل ورسمي للعيد دام إلا أقل تتركب لحالة فيو مرير قدلا ليت أندي قبل حقوه لجرادي بواي ديبات أقل أفشلوت لارأيو مقابها ترود ترجمته وقلايته زيادة سبت وقل لكم تشرحا لعيد بأسيرار عسكرية أنفار قواجو بحر وأرد حاليت وسسعيت بلد فناته قياتات عدنا كمسل هما بأشعار وبعد عفة فن ناير على اللي كنت انتوت يوم عسرة وحتى مايو شعبنا حمس إدارة دحية مديرية بازع داسات مجتمع دودا 35 عيد حرية وطنو أبوك المراد وطنية عيديو
1: حمدك منصور عثمان تقليم قبلة بحر كياح من سنة 1900 وحتى 6 سنة 1906 متمدات تعليم قلت وسع ومشاركة قلت تعبي لقب جهد أو تعباي كم سجلة مسؤول فرع مهرة أستاذ فسهاي كداني حبرا حرت مؤسسات تعليم من روضة أسكا لإيه الدرجات من حمس أسك دي بمئت حمسة واحد سبت عبا وتعمد مدد قلت أكد سبت كدما عدد درسة من حود أمقات ديب عسر حمس ألف كمس الوقت الأبرهام ديب أقليم مثل لها الله كل قطعي مقابها ديب ديعوه أفامبو وعسب مدارس بوردين كمس لهما سلاسة وحمس مدرسة شبيه بوردين ديب كل مديريات اندت تفتحها ديب وراء الدريس وأدرسه الدور وقل كمس الوديها أفهمام أستاذ فسايا اندت لا ديب راتع عمر لقيت أمبتو كم سل هلو قويت لي أبدو هي أقل أبدو أقل لقباء دي بلات نسأت مستار برنامج عرية مهرو أقل عباية دي بأربع مديريات كم سل دالة شرحة دي بدون قوبة أستاذ في السهية أطباء صحوات تعليم دي بتعرف لها لدى قد أقل لتأكد بلات دك أبا أقل لتقدم دي بو كم سلتو أكدا كلية علوم هجية عد قيح سباتنا دمانتنا بتبل سقرات وديو لأسمنا برنامج سامن حرية تمام لمن يوم سبع سك يوم عسرة وحتى مايو لقب أسامن وراتات كيوة جقراتات فن هجية متورا راس تجارب وراتات ريادة كم سلوما عف السور لكم كم علات هدفنا إلا برنامج دي مجوب جقرا حشمة حرية دي بشباب لاتوم درسا قل سبق وطنيتهم قل الترس سوالف مجتمع قل تربي ناي تعليم وفطر مقدرتهم قل تعبه كم سلوما مراد نوس مشاركة اقل لقباء وناي اقتصاد مساداداي اقل لأتنايات كم سلتو حبرا عميد لكلية دكتور والدة تنسائي والدو لا كفلنا إلى برنامج 53 سنة عيد حرية لاتا سامن شباب شعب إريتريا حريته اقل لأمتس أو اقل لحفز لا دفعيو عول كالي لا رأيو إيمان وكالات كم سلوما مقافهات وما السبالو حق ولا شرحة لا رفع مسؤوليات كبد السبتة درسة مهنة وفن وطنهم اقلبنا وتقفى قدام ديب دنقوبا ديب لجقراتات ببحتة وبحشم لتعوتو جائزات لتهيب إتلا ناي فانوس استقلال شمعة ولعات اللي كنا ديب انتو كلية علوم ماي نفع مناسبة عيد حرية من يوم 16 مايو اندى انبتا فنقى درسة قبل اسمنا جقراتات ريادة معلومات يوم 10 مايو تمام عميد لكلية بروفيسر قبراي اسقدو متاسم عيا كلمة إريتريا تحالفة سنوتات لحالفة تتقابيت لا ملي مراحل كمسلهما اللي مقابهت شعب إريتريا بعامت شبابه افنتوي لو ادو جهود حق ولا شرحة عماروم او عمارما منو كمسل إيه للدهر مشاركة فزعت كمسل قلب أفهمها

سفير إريتريا دي بجمهورية السودان السيد عيسى أحمد عيسى الإريتريين سكان منطقة بحر قيح سودان حاضرة حالة عدنا ولا قبلها لبرنامجات عمار كمسل هو مشاركة شعب دي بناء وطن بكل جوانب ومقابها السمينار ودام لدي مدينة بور سودان لا قبل السمينار إريتريا عدنا تحل فسنوتات لا جرى دي بتسابيت ومقابها عند قلبت دي باب إيمان لا بتحت فدل فزاعت ومقابها شعب وديش كمسلتن دي حبرة اللي قلت ترد فزاعت ومشاركة دور مهم كمسلتو مواطنين تنازيم اقل تردات فاقدام امبل اللي كدمات كونسليات وبعد مواطنين لا طلبوا وسائق لخص استودح رحيب هبا مشاركة بجهتهم لتهيب يوم وقت تاي سمينار اندا حمدو دي بجهة السفارة او بجهة السفارة اقل التامم لا طلب لبيلو كدمات اسأل أسئلة وأرى قدموا سفير عيسى دي مدينة خرطومة اللي لشبه سمينار وادي كمسل على اللي ذكرتهم اللي كنا دي بنتو دي منطقة بحر قياح سودان لهالليا سس مدرسة محبر جالية إريتريا من ورح جانوارين دا أنبتايا أقل مدة أربع ورح لا تسأنحا زيها 3000 درساي لشاركوا دي بانا يحول برنامج عادات وريادة ودام دي بكاتما نايلة مناسبة 53 سنة عيد حرية بمكتب شؤون عادات وتعليم سفارة إريتريا لتنزم السامن دي مجوب جقرة دي بقى برنامج لتعوتو كمسل هما نقاط وقول لامت أو درسة جائزات وأتنايات طيبها. أسكر الله تابعوا لا تنحكم أخبارك واتعطحوا اللي انت عديت بأخبار خارج قلب لكم. أرحب بكم بدقمان دي بأخبار خارج قلب عديم. فعالية فريات صور نووية تقرى قبوت لتبتح اتفاق أقل قيمة موت منظمة مجلس قران وديو لا تنحاج تمام أمبال اتفاق تمام لمن يوم 27 أبريل أسك يوم 10 كل أمايو دي مدينة نيويورك لا قبل اجتماع مشاركة لا تندول فنجيهان لها لفرق أقل أجببا كمسل إي قدرية لتحبر لا اجتماع بكل حول سنة لا قبل أسر حتى إينتو كمسل سرقلاتو لتأمر السنة 1907 لتبتح الدنيا وفاق مراقبة صور نووية دافعوت فريات صور نووية أنقصوت لفرات صور كمسلهما تكنولوجيا نووية إقل دي منفعة سلام ليطا إقل لك بقى لقصبتهم منات بزحاد دول طورت صور نووية شقية سبت هلايا بورود جانب لا كال آي لا نقصاه سبت إهلايه بو أورود جانب لا اتفاق دي فعل إقلو على الكمسل إيترا تقاري الأفهمون ملكية صور نووية لاتن دول باكستان هند وباكستان دي بوفاق لإي فرمي دول اتقبع قبلة كوريا هي السنة كل ألف وثلاث من لا وفاق انسحبت فعالية الدنيا وفاق لقيمة متعسر وكالة اجتماع الدينة السنة كل ألف وثلاثة وحتى قلت بقتو أمريكا دي بأسيا قلت الداليو لا قدرنا يمقباي مسافة مسائلات كمسل تتقاومو شاينا حبرت شاينا اللي حبرت أمريكا لا توار من لا ورح جون أسك سبتمبر تل هالوقت أسك جابان إقل تندو ستات كمسل با حقو لحبرتو هدفنا اللي توار إقل قبا نايحبر تدريب كمسل تلت حبر من مهلا دي ممتلكات جابان إقل تودت كمسل قدر لتقيمة مهلا لستات أمنا منطقة إيسيا للحمر كمسل تلت حبر تشاينا دي فعل إقليل وعال تحسبت نايدون قوبا خبر بزحة دول موداك صحا إسرائيل دي بقاد موتات موداك صحا تتبع الهليات عقل إسحباب كاوما ياهو لاميرحات بريطانيا فرنسا جرمان إيطاليا أستراليا نيوزيلاند نروي وهولندا يوم عسر وكلمايو دي بقفقر ياهو ناي حبر الشرح إسحباب محضر إسرائيل دي بقاد موتات موداك صحا الدينة لا كيت قانون كمسلتون دا حبريا كاوما ياهو لا مصدر حل كل إلا دولة دي بقوت للآتة كمسلتون دا الشريا أقل بطرد حسب إسرائيل دي بقاد موتات موداك صحاي لا شك برا من قانون لاتو محضرو زياد 700,000 مواطنين اسكن دي بكمسل هلية تقارير الحبرو أخبار دين أتمنى مرس أخبار دي قبلنا نصارح منكم ميرحة أمريكا روسيا زيمبابوي سريلانكا أردن لكوتات أسناي ندقو سلاسة وحامسي سنة عيد حرية أقليم قبلت يوم عسر

وكل مايو دي بستاد مدينة من دفرة بلت وكلت عيدا ثلاثة وحامسي سنة عيد حريت بدرجة أقليم قبلت بحر كياح الرسم دي بستاد مدينة باتت عيدات من أخبار خارج فريات صوار نووية تقرى قبوت لتبتحى اتفاق البقيمة موت منظمة مجلس قران وديو لتنحى اتباعهم بالاتفاق تمام أميركا دي بأيسيا قلت أداليو لا قدرنا يمقبيت مسافة مسائلات كم سلك تقاوم تشاينا حبرت بزحات دول موداد صحاي لإسرائيل دي بقاد موتات موداد صحاي تتبع الهليت عقل إسحباب تقاوم يهو قليوم سيد دولي العلا أخبار قبت عد وخارج دي بقلة تامم لمسلة اللي برنامجاتنا بدق ما نقول كله قبيلنا أسنعي دي بثلاثة وخمس سنة عيد حرية تبتحينا دي بنبل الصراح بكم

0: مساء الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نكرر مرة أخرى وأخرى ونقول كل عام والشعب الإريتري في كل مكان بألف خير، وكل عام والوطن بألف خير. مشاهدينا الكرام، مواصلة للبرامج التي قدمت خلال الأيام الماضية، وخاصة البرنامج الذي قدمناه بالأمس على الهواء مباشرة من شارع الحرية، اليوم أيضا نواصل معكم برنامج خاص ومباشر عبر الفضائية الإريترية من هنا من شارع الحرية بمناسبة عيد الاستقلال 35. نهنئ كل الشعب الإريتري في الداخل والمهجر. كما قلنا بالأمس، الشعب الإريتري يحتفل بهذه المناسبة خلال الأيام الماضية بإقامة مختلف العروض الثقافية، مختلف المآدب ومختلف الأنشطة الثقافية والفنية، ومواصلة لهذا نحن معكم على الهواء مباشرة من هنا من العاصمة أسمرة، وسنكون معكم خلال تغطية خاصة لاحتفالات الشعب الإريتري في شوارع العاصمة أسمرة، وقتا ممتعا نتمناه لكم في كل مكان.
1: سلام كمي أنيخوم كمي وعلكم كمي أمسيخوم أبو كل خرنعات عالم تركابو كمون أبو وشت أهجر تركابو كل خوم إرتراوان يوهانا أقوان يوم بتاسان حموشان عامة نتاب قعنا نبل كم تقطع زوز غنخوم كلو باب خبابيو استفر عليوت إمبلاد نتناتي وخكايت كنيو كم مغاد سألت أودو لومي إنه هو أبو درو تعباي بعال بمخان أبو درنا حارنات بموتا هزبي بخمي يتنبلو لو بخمي كي يستمقر لو بمبال نواخم كان بلو تقاربنا لنا دقيمنا نخلو إرتراوي أبي وفت هجرن أبي وات أنزركب لعل خلون كن مخلون دوما نتكسب حجية هجر دوا بلو أبو أي نبزح خلون داخل مكيبلة زمكت زلو جبنا سراوي تحلتات من كل خالي إرترا دقيمنا يوهانا نبل دعزة إرترا دعزة مختة دعزة مختة أنت أركونو بيتات نتاس أبو واتن دعزة عوتنيو دعزة محاسبة على ون دوما نزين نخطة دون نخطة استمقرون عزيو كبير زخانة زي فتح قدل ايكونا بمعدون الزعزاب اكال انتكالن نتفت امي او زخانة هزبون زقارم تنقرت زخانة حايل مستيرن ونين وزخانة هزبي ارترا يوهانا نبل داقبنا نزين نخطة دون دوما كم تزولنا يو عزيو كبورن حفرن زخانة كبير تاسبون نمو زخير هزبي داقبنا يوهانا نبل

0: ግዜ ክትዘልል እንድሕር ኮንካ ድሕሪት ኢኻ ክትርኢ ዘለካ ማለት እየ። ዝወለዶ እዚ ከዓኒ እንታይ ክገብር ዘሎ ኩሉ ግዜ ክሓስብ ተኮይኑ ድሕሪኡ ዘሎ እዩ ክሓስብ ዘለዎ ማለት እዩ። ከመይሉ መፂ ዝናጥነት እዚ ኣብ ምሕላው ኣብ ምኽባሩ እዚ ዓብ ትርጉም ዘለዎ እዩ። ናጥነት ዘየብሉ ሰብሲ ኩሉ የብሉን፣ እንተ በልዐ እንተ ሰተየ ትርጉም ዝበሃል የብሉን። ናጥነት ኩሉ እዩ፣ ኩሉ ስለ ዝኾነ ናጥነት ዘይፈልጥ ኮይኑ ንደቁ ንስድራ ቤቱ ብጉቢኡ ክረድኡ ዘለዎ ማለት እዩ። ምክንያቱ ናጥነት ኢሉ ሰው ኢሉ ንመፀ ዘይኮነ ሚእቲ ዓመት እትገበረ ብዛዕባ ናጥነት ማለት እዩ። ካብ ኣቦታትና ኣትሒዙ ድሃር ካብ ስሳታት ኣትሒዙ ድሕሪኡ ካብ ሰብዓታት ኣትሒዙ ካብ ናፅነት ካብ ድመፅእ ነጆ ከዓኒ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ እውን ፈተነታት ቀሊል ኣይኮነን ማለት ጋና እውን ንቕፅል ኣለና። እዚ ወለዶ እዚ ከዓኒ ኣቦታቶም ንኸይድ ኣለና ክርከብ እዩ ዘለዎ ግድን። ምርካብ ክወስዶ ከሎ ከዓኒ ካርታ ካርቦን ገርካ ፅሒፍካ እንካ ኢልካያስ ኣይኮነን። ብታሪክ በተሓሳስባ ብትምህርቲ ክርከብ ዘለዎ እዚ ወለዶ ከዓኒ ናይ ብሓቂ ንፅበየ እዩ ማለት እዩ። ኣይነፍርን ኣለና ማለት ኣይኮነን፣ ግን ከምቲ ድለ ንክቅፅል ከዓ ትፅቢት ንገብር ማለት እዮ። ሕጂ ናፅነሲ ኩሉ እዩ እየ ክብል ደፍር ማለት
1: የማነ ወሎምክያል ተጋዳላይ 85 ነበር። እቲ እዚ ገድሊ ንዓና ሓንድሸ ኣይኮነን ከምዚና ክንዲ ደቅና እውን ሃገርና ከምዚ ፃዕራ ክንዲ ክዕምብብ ብሓቂ ሓጎሰ ይወሰነ የብሉን። ሓደ ሓደ በዚ ናብ ጎረባትና ክርአ ከሎ ባሕሪ ባሕሪ ዝሩ ባሕሪ ዓይኖም ክሰፍዮ ሓንቲ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም። ክገብሩና ዝኽእሉ ሰብ ዘየለ ንሕና ቀደም ፍሉጣት ሕጂ ፍሉጣት ሓደራ ክብላ ዝኽእል ግን ነዞም ደቅና ነዞም ናትና ተቐበልቲ እዚ ሃገር ከመይ ንመፅኡ ኣበይ በፂሑ ተቐበልቲ ሕድር ናትና ክኾኑ ከለዉ ንሳቶም ከ ከምቲ ናትና ኣካይዳ ክእሉ ኣለዎም። እዚ ሃገር ብፅናሓለይ ግበረለይ የመፀትን ብደም ጀጓኒ መፅያ ብስዋእትን መፅያ ከምዚ ዓይነት መስርሕ ከዓኒ ንደቅና ንሃገርና ንኽቡር ምርዘንቲ ኣፈወርቂ ጥዕናን ስሜንቲ ዝምነየሉ ኣብኡ ከለ ዮሃና ክብል ንስድራይ ንደቀይ ሓበን ቦይሉል ሮቤል ሰላም ዳዊት ንእግን መገደይ ዶ በዓልቲ ቤተይ ከዓ ወዘሮ ርግኣት በላይ ክብርቲ በዓልቲ ቤተይ ንህዝብናን ንዕናን ከዓ ሰላም ከምዚ ንዓመታ ኣረና ዓወት ንሓፋሽ
2: مساء الخير. كل سنة وانتم طيبة. أولا الاسم الكريم.
3: حياكم الله. اسمي أبو بكر عثمان من سكان أقليم المقب من مديرية مقب وسط المدينة ضوايح ميدا إيرترا.
2: كيف عيد الاستقلال؟ أجواء عيد الاستقلال؟
3: والله أجواء عيد الاستقلال مرة قروم الله ما شاء الله، هاي برود جو ومناسب وفرحان الشعب يعني إذا حريتهم ده أما ده اللي جيس هلا شعب قروم هلا وما شاء الله سلام وثبوت بديبو وكل دائما هني عمل الحريات كنا فرحة للحالف شعبته دائما عمله دليته.
2: طبعا الحرية طبعا من أمانة الشهداء، كيف نقدر نحافظ على أمانة الشهداء دي بالمناسبة؟ إيش المسؤولية اللي نتحملها بالمناسبة دي؟
3: والله الشعب ده عارف المسؤولية حقه. المناسبة ده دائما يحد ديما لا قول لا حدث ديبات لا ده فرصة سنويا مطو دي بحول حول مطو شعب اللي سيادته قلا كما إلا ودها الله حفاظة ناي حريته نوصل أمرا و يعني التجمع أجل كل اللي ودها قلا سياسته تعقبة سلامه ومدافع دولته ولو وجب له حول اللي دفع عطاق اللي احترمه العقاب مسؤولية له بشعبت اللي حبري لحديني ودائمته قديمة من قبل كل تجارب ابعوت عملت لفاق.

0: قرا الله ثبت لي الشعب اللي لو وديها الله زياده قل دركو عمار قل وسكو وسلام استقرار قل اثبت زياده فاني لكن هو ثابت صعب هو مجرب وصامد صعب يعني حابره بزحل على الحديد يكون وكل سنه وانتم طيب بارك الله فيك جزاك
1: السلام سعاده شكر اهلا الحمد لله بخير
2: نبقى كاميرا

0: መጀመርያ እንኳን ኣብ መበል 35 ዓመት በዓልና ጥነት ኣብቃዓልና መጀመርያ ሽምቅት ነገርና
1: ካብ ምምሕዳር ኣባሻውን መፅአ
0: ኣራይ መካ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ህዝቢ ኣብ ጎደና ሓርነት በዓል ናፅነት የብዕል ኣሎሞኒ ከመይ ኣሎ ሃዋሁ ናፅነት
1: ማሻላ ብጣዕሚ ፅቡቅ ሃዋሁ ፅቡቅ ኣሎ ተሓጒስና ውዒልና እንሻላ ንዓመታ ከምዝእዋን የፅናሐና ብጣዕሚ ፅቡቅ ናፅነት ትርጉሙ ንዓይ ዋ ማሻላ ፅቡቅ ናፅነት ሰላ ኣሕዋትና ተቓሊሶም ዶምፁልና ማሻላ ፅቡቅ ንነብር ኣለና ፅቡቅ ናፅነት ንዓይ
0: ኣብዚ ምስ ደቅና ኢነኩላትና መፂና ዘለና እሞኒ ዝያዳ ንደቅና እንታይ ሕድሪ የሰኩሞ ከምዚ ዓይነት ኩነታት
1: ፅቡቅ ረዚን ሕድሪ የሰኩሞም እንታይ ከመይ ኢሉ ናፅነት ከም ዝመፀ ትርጉም ናፅነት ፈልጥዎ ትርጉም ናፅነት ትርዶም ብጣዕሚ ፅቡቅ ዓለይና ዓለይኩም ሓያት ሽክራን
0: عرفينا باسمك بعدين على القصيدة
2: أنا اسمي أوابين محمد علي صالح وعمري 10 سنوات سأقدم لكم شعر بعنوان وطني إريتريا يا فخر أفريقيا إريتريا يا فخر الحبشة أنا دوي كل فخزا بلادي الحبيب أنت يا من تملكين كنز تحت القدم أنت يا من تملكين كنز تحت القدم وطني وكم من شهيد ما في سبيلك وكم من أم دحت من أجلك وكم من تليزة تعلمت لبنائك وكم من تليزة تعلمت لبنائك إريتريا وطن وشعبنا المجيد وجيشنا باس القوي وفريد آتى بحرية بجهد وجهد وكم من عداء سلب خيراتها وكم من عداء حقد من بعيد ولكن شعبنا لا ينهز نصرهم مديد وتبني وطننا وتضحي ونحن في المزيد تعيش إرساء نسل الجواهر
3: እንታይ ስማዓካ ኣሎ ሕጂ ከምዚ ኢልካ ኣብ ናፃ ሃገር ከምቲ ኢልና ክንቀሳቀስ ምኽኣልና ብዛዕባ ዘሎ ከመይ ክትገልፆ ትኽእል ጎደና ሓርነት
4: እዚ ክገልፆ ዓመት ዓመት ንመፅ ነርና ና ዝክልተ ዓመት ናይ መፅእና ነበር እዩ ብጣዕሚ ዘገርመካ ካብ ኩሉ እቲ ፀጥታ ዘሎ ዚ ዝኾነ ነገር ዝኩሉ ህዝቢ ተኣኪቡ ሲ ወላ ሓንቲ ደይትፈርሓሉ እሱ ቀዳማይ ነገር ካልኣይ ነገር ሎም መዓልቲ ናይ ትማል ምሸት እየ መፅአነ ንምንታ ዚ ሰለብሬሽን ዝክገብር ኢለ መፅአ በር ብዙሕ ታሽ መፅአ ነረ ቅድሚ ሕጂ ስለዚ እንታይ ይስማዓኒ መስለኪ ብጣዕሚ ሓጎስ ይስማዓኒ ሰላቲ ፅንዓት ናይዚ ህዝብን ፅንዓት ናይ ሰራዊቱን ፅንዓት መርሕነት ናይዚ ሃገርኒ ን27 ዓመት ብቃልስን ብቁጠባዊ ቃልስን ሓርነት ከይንረክብ ብዙሕ ተፃወታት ኣጋጢሙና ፀኒሕን ድዩ እቲ ድሓለ ብ30 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ሰጊሮም ድሕሪኻ 27 ዓመት ከም ዘልጉኺ ብናይ ኢኮኖሚን ብናይ ውግእን ገይሮም ነዚ ሃገር እዚኣ ንቅድሚት ክከይድ ኣይከኣለን ሕጂ ግን ኣነ ክብሎ ዝደሊ እቶም ከማይ ስደተኛታት ዘለዉ ኣብ ደገ ኣነ ብገዛ ርእሰይ ኣብዚ ክመፅእ ደልየ ኣብዚ ኢንቨስት ገይረ ነዚ ሃገር ክሃንፅ ደልየ ማለት ቅሩብ ዓቕምናስ ኣለና ሕጂና ክንገብር ንኽእል ኢና ግን እዚ ሕጂ እገዳ ወረበር ተባሂሉ ነበረ ወይከዓ ሳንክሽን ንብሎ እዚ ምዕራባውያን እሱ ተላዒሉ ስለ ዘሎ ከምኡ ግበረልና ቀፅለልና ንሕና ውን ኣብ ደገ ዘለና መፅና ነዚ ሃገር ዝክንሃንፀስ ብዙሕ ኣይውዳኣልናን እዩ ሕጂ ዝስማዓና ሓጎስ ድርብ ሓጎስ ስለ ዝኾነ ናይዚ እገዳ ብዙሕ ኣሲና ነበረ ምልዓሉ ዘለና ዲፕሎማሳዊ ምስ ከባቢናን ዞባናን ኹን ከዓ ኩሉ ንሪኦ ኣለና መንግስትና ዓብዪ ናይ ዲፕሎማሲ ሙቭመንት ትገብር ኣሎ ንሕና እውን ብናይ ቁጠባን ብናይ ኢንቨስትመንትን ኤርትራውያን ሃገራን ብፍላይ ወፃእተኛ እታ ይኮነሲ እቶም ኣብ ደገ ዘለና ኤርትራውያን ኢንቨስት ክንገብር ንኽእል ከዓ ኣብዛ ዓዲ ብብዓም ናይ ኢንቨስት ንክንገብር እዚ ህዝቢ እዚ ፅባሕ ናይ ቁጠባ ሓርነት ረኺቡ ከም ድላዩ ክንቀሳቀስኒ ከም ድላዩ ርሂቦ ክንረክብ ኢነት ዘሎ ሕጂ እዛ ዓመት እዚኣ 2026 ናይ ብሓቂ ብንስተ ሃገር ዓመት እያ ንዓና እዚ ጥራይ ዳብል ሰለብሬሽን ዋላ ሳልሳይ ሰለብሬሽን ተብልክዎሲ እቲ ናይ ቁጠባ ተላዒሉ ዘሎ ካብቲ ናይ ናፅነት ንላዕሊ ኣጊዶምና ነበሩ ተላዓሉ እሱ ብጣዕሚ ይሕጉሰኒ እዚ ከዓ ፅባሕ ንጎ ዓመት ሰለስተ ዓመት ኣይውዳልና ዚ ሃገር ንክነፅ ቴንኪዩ ኣርስየ ክብል ደ ቶም ኣብ ደገ ዘለኹም ዕሩክቲ ኣብ ካናዳ ኣብ በዓል ኡጋንዳ ዘለኹም ኣብ ጅባ ኩሉ ዘለኹም ሰላም ርሑስ ናፅነት ግበረልኩም ምስጋና ምክልኻል ህዝቢ ህዝቢ ኤርትራን ምክልኻል ሰራዊትን እንዳበልኩ ዚ ዘረባይ ዓፅ
3: ዮሃና የቀኒልና
5: معك سمير محمد رمضان حامد أنا مواليد السعودية بس عايش هنا في إريتريا مستوى بلد الأمن والأمان
0: طيب كيف أجواء احتفال عيد الاستقلال هذه السنة؟
5: الاحتفال السنة هذه صمودنا ضماننا ضماننا أفضل سنة احتفلت فيها إلى الآن الحمد لله أحب أشكر السيد الرئيس على كونه سوى الإنجاز الكل سواه هنا أفضل من أي شيء أمن وأمان في كل دول العالم خاصة في أفريقيا
0: تمام انطباعك عن الشعب الإريتري بما أنك جيت من برا
5: أنا كان جاي من برا بس أنا من داخلي أنا موجود جوا هنا كوني الآن سنة ونص سنة موجود أنا أقضي أفضل سنة في حياتي الحمد لله أحب أقول للشعب الإريتري مبروك عليكم هذا الاحتفال الكبير وأحب أقول لهم إن شاء الله يا رب عقبال كل سنة نحتفل بأرضنا بضماننا نحتفل بوجودنا هنا وخاصة إن إحنا بين محظوظين بالبلد هذا وبالرئيس هذا
0: شكرا وكل سنة وانتم طيبين

0: sadmont y avait. Il y avait, les petits assiettes de Zaudi, Koulouz, Mea, Kamsawit, Mugadi, Rotwa, Tiru, Ritatu, Adi, Terigitak, Mumbri, Kamsari, Rumadi, Nepsak, Tiringil, Fatar, Tar, Tavalet, Gerilam, Berham, Barat, Arasset, Nguyungui, Zulu, Azav, Gorebek, Nadia, Tamro, Intifat, Nibet, Yavei, Dengati, Tiruti, Kamrubi, Leki, Gorebek, Kamdeka, Tiruti, Nabsam, Tahanu, Mufaat, Kamrubi, Kamtu, Dham, زيت رغوة عصبي سب شواق دامات سب شواق دامات رسام تلتي قري أبها لفتاز نبرو الحلمين هي قدري أرعتم كيت أرسك ساقرو غطري عقل خاذة تنقق قابل يا بيس بحري نو نو هي بيك ترى هي بايكونتو تلفاس عشحات تغسل وايو بدمين معتمتو بدمتي قرع توت الرم لقاتلتن بانديرات هنا أبها قرن عالمين سلازي سلازي بحري زتمت هي بي زتمتي المغاز من قد آزتكي كيدك أسحدر أماسي وبك كيدك أسحدر أماسي وبك عودنا عفاس زلال ماضي من السماء بابا
1: يرسالي معي بحت مسكرة شاشك هاقري هاقري هاقري هاقري فتوك خاب لبي هاقري وطرو فتوك خاب لبي هاقري إني كدازي فتوكي بهني خبر مسواتي زمت أخي ሳላስ ዓመታ ዝተዋጋእኪ ፎሪ ደሪኽዎም ናይ ሃገሮም ፍትወት ክሰሪፁ ኣብደሞም ኣቦታትናን ኣዴታትናን ከምኡውን ኣሕዋትናን ንዓና ክብሪ ሂወቶም በጃ ሂወቶም ከፊ ኢሎም በጃ ሂወቶም ከፊ ኢሎም ንዓና ሂቦምናዮ ሞ ንሕና ከዓ ንፈትወኪ እዎ ንፈትወኪ ኣለና ልክወረስቲ
2: ዓወትናበዝ ክፉዓት
3: ما تمريت حبيبه

0: مباشرة من الفضائية الإريترية وحلقتنا الخاصة بمناسبة العيد 35 للاستقلال. كما ترون الشعب الإريتري يحتفل بهذه المناسبة بحفاوة كبيرة هنا في شوارع العاصمة أسمرة عامة وهنا في شارع الحرية خاصة. برنامجنا متواصل وقتا ممتع نتمناه لكم ونهنئ كل مرة وأخرى ونقول كل عام وأنتم بخير. برنامج ممتع إن شاء الله نتمناه لكم مع هذا المساء الجميل والأجواء أو أجواء الحرية الجميلة إن شاء الله.
1: نزينات غرنيات غايت اوتس انحه حجتمرسناكم مالنا كبراتن كبران تخاتلتنا دقمنا نخلو ايرتراوي ابو فتح هاجرنا وطان زركب لعل خلون قد مخلون دما انا حالتات مكل خال ايرترا يوهانا خنبل نفتو حزب ايرترا بجبتن معمسن سنفقو حقاو مسلو بلمانون بتكابون كرخبو اي حلنن انتايدا باعصارو 30 عامتات وسده دمو افسيسو اعصمتو خسكيسو بقلصمون اتنا تراغيصو بزيكو دما لوالاونا دما اوحيسو نزخ غبر زخالو دما صنعات بعلامه توفاينت حدنت فقر هاجر حد حد مكبر حد حد متحققاز نحق ان فتح مسياف مسلام سلازخوني ازيوم كم شهر شاي هواس كوينم زغلغلو ان حزب ارترا دما نفس وقف ولا دونا تورارس زقتل زلو كم بسولا كم كومباس كوينو نحجين نقطالن زخير وشهر شاي هواس يوم تورارس زخونه جغن دما نخل ارترا وكسابلومي كبرتن حفرتن هاجر كرهنت اخيلونو غناون بحجي كبران كيتقنس بحفرت هاجر كنا خم تقتل دما ايتا ايت اراترن دقمنا نخلو ارتراوي ابو فتح هاجرنا وطان زركب يوهانا نبلو حزب ارترا اجوخه حلفا لو وحدخه وترعوتنا حفاش
2: ودان استقلن
1: بعل كميا لوز بيرترا خندي نوح عمتا زو صدق السو نصنته كمزيلو كبع المخالو انت يسمعكم
2: هو ناي لبزبان كافلي دغبره كله حقو ساب دغين اشتي عبيو ناي حبار هو هو يدلو نكو مصي عمت عمت قلنا لبزبان زياده تصفى دلو عمت كاين رخي الله
1: صناعتن تبعاتن توفنتن حزب ارترا كميك تقلطو تخلو
2: سلا توفاينتن صناعتني ناس درجه زخن رغبه قلنا دلنا مارتي جيتي صنع حزبي صنع منجس سلا زلنا انا ناس درجه زخن رغبه قلنا دلنا بزح حنقص قص حلفنا هنا زين سلا زغل عوت صناعتنا قالنا زين ري دلنا بقينا لنا مارتي
1: ابو هاجر شو ده مصباح بركومات كامي تبع لو انت عاد تبع على ايزلوسكي علونا
2: هو كل جزيه كابزون مصنعمه في بتصبوا الى نحلفون ثلاثه معلت بخون كايدينا دقنا بقمنا نغسغس قبل جزيه من بعلاتهم كرهفو خم دلهم نغبرنا بتخاله متن كنت بتصبق يتحلف مالتي هذا
1: يا يا غني لنا دقمنا يوهانا نبل
3: طبعا قبل يا مسيح نزل معلت زي أنا بدي أخو علبة طعمي بطعمي سعر لا تحقوشي سنة السلام دلوا هاجرين زحل ثلاثة عمت زحلفنا يا كل الشجر المكران تفتحنا الجدال تلاقيسنا بطعمي تحقوشي أخو مو أخو لليدل غال كل مكل غال هاجر نملؤ زي إريترا أوشتن أبدأ دلوا نقول سب نملؤ سدرابيت كم غاني أفريسة دركو إيطاليا أصبح مع التدوع له يهوانا يبلوم نخلهم بصوتي كم غاني نسامي الودي أب إيطاليا دركب مسمع التبيتو ንኩሎም ሰላም እብል ንዛ ቤታ ንዋ ሰላም ይብሎም ንኩሎም ስድራ ቤተይ ዓወት ላሓፋሽ
4: ኣነ ካብ ጎዳይ ፍንዴ ትዕግስቲ ፍስሓፅን ይበሃል በጣሚ ናፅነትና ሕጂ ረኺብናያ ደስ ድብል ናፅነት እዩ ደስ ይብለካ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ዮሃና ንክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዮሃና ይብል ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ያረ
5: ነቲ መፅ ናይ ብሓቂ ዮሃና ንህዝቢ ኤርትራ ንምክልኻል ህዝቢ ኤርትራ ንኩሉ ኣብ ስደት ዘሎ ድማ ሰላም እንቅሳነት ንፍጠረሎም ምልእ ሰላም ምግበረልና ዓድና ድማ ማሕፀን ንባረካ ዴታትና ናይ ብሓቂ ተሓጉሰ ከምዚ ቴስዓን ሓደን ናፅነት ዝነበርኮ ልክዕ ከም ተሰሚዕኒ ሞ ናይ ብሓቂ ማሕፀን ንባረኽ እዚ ሃገርና ድማ ከምተን ኩለን ሃገራት ቅሳነታ ኮ ከምዚ ሃገር የለን እዩ እቲ ቅሲ እቲ ካሊእ ህንፃን ካልእን ድማ ዜጋታታ ተመሊሶም ዳሃንፅዋ ገሮም ናይ ባሓቂ ንሕና ማ ተሪፍና ደሊ ዕድመ ዋላ ሚና ኣለ ክንኮነሎም ኢና ናይ ባሓቂ ዮሃና ጓለይ ናይ ባሓቂ ክብሪ መጎስ ነዚ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝኸደ ኸይዱ ዘይፀዓድ ናይ ባሓቂ ተሓጋጋዚ ሽግር ዝትከኣሊ እዚ ኩሉ ሕሰም ዝሰጊሩ ኣብዚ ሰላም ዝደብፅሓና ናይ ባሓቂ ከም ለዘበን ግን ከምቲ የስዓን ሓደን ነበረ ሓጎስኩም ተሰሚዕን ናይ ባሓቂ ማህፀንን ባረካ ዴታትና ድማ ናይ ባሓቂ ደመስግንን ኤርትራ ቀሲና ንሃንፃ ግበረልና ኣብ ድኸል ናይ ሃገር ድማ ቅሳነትን ፍቅርን ይፍጠረልና እቶም ሃገራት ዕቂቦምና ዘለዉ ድማ ዓድና መፂኦም ነፅልሎም ግበረልና ከምቲ ፅሊልኖምና ዘለዉ ስደትና ይሕፅረልና ናይ ብሓቂ ድሕጎስ ዮሃና ድብሎም ድማ ንሚላ ዓይነይ ኣማኒተይ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ንምክልኻ ንኩሉ ኣብ ስደት ዘለዉ ከሳንጋ ዝቕመጡ ብምሉኦም ጅባ ዝቕመጡ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ሰላም ቅሳነት ንፍጠረልና ኣብ ዓድና ተመሊስና ንነብር ግበረልና ብሓቂ ይ
6: ፅንዓት ኤርትራዊት ኣደ ከመይ ክትገልፂዮ ትኽእል ክሳብ ሎሚ ፀኒዐን ዘፅንዓ ኤርትራውን ኣደታት እየን ዘለዋና እሞ ከመይ ክትገልፂዮ ትኽእል ፅንዓትን ትባዕትን ተወፋይነትን
5: እውይ ናይ ኣዴታት ሞ ክገልፆ ይክእልኒ እቶም ካይ ተምሃርና ደምሃርናዮም እሶም ዝሰንድዎ ናይ ኤርትራዊት ኣደ ኣብዚ ዝኾነ ፅንዕቲ ንዓና ከይፀገብና ንደቅና ንሃገርና ንሰራዊትና መሰፅናዓና ኢና ሞ ኤርትራዊት ኣደኮ መግለፂ ይረክበላ ነ ግን ሓንቲ መብፅዓ ዝብለኩም እቶም ደምካይ ተምሃርና ደምሃርናኩም ሰንድዎ ናይ ባሓቂ ኤርትራዊትሲ መግለፂ ይብለዩ ናይ ባሓቂ ብዘይቀል ዓለም እንቋዕ ናትኩም ኮንኩ እየ ዝብል
6: ይቀኒልና ዮሃና
7: ናፅነትና ንሄለ ከም ድላይና ንረግፅ ድላይና ንኣቱ ከም ድላይና ንወፅእ ካብ ናፅነት ዝጥዕም ነገር የለን ኣንሕና ኩላህና ፋሚሊ ኢና ኣብዚ ንሄለ ትማማ መርየም ስዒድ ትበሃል ካብ ሚኒስትሪ ፋይናንስ ባባ ኣብዚ ንሄለ ኣብራር ሳልሕ ብስድራ ኢና መፂና ኩላህና ሓፍተይ ዋላ ምስ ወደይ ኩላህና ምስ ፋሚሊ ኢና ኢንጆይ ንገብሮ ዘለና በዓል ናፅነት ዋይ ናፅነት ዳ ናፅነትና ሰብ ብመስዋዕት ዝመፀት ስለዝኾነት ቀሊል ኣይኮነን። ካብ ኩሉ በዓላት ዝበለፀ ናፅነት እዩ። ናፅነት ሰብ ብጣዕሚ መግለፂ የብሉን። በቃ ከይነጉድሎ ተገሊፅናየስ ከይነጉድሎ ከምዛ ቴማና ትብላ ናፅነትና ወሕስና እንዲ ዝብል በቃ ክንዕቅቦ ጥራይ ዘለና ናፅነትና።
8: መርየም ስዒድ ይበሃል ዮሃና ይብል ካብ ጎዳይ ከይመፅ ፅቡቅ ኣሎ ብጣዕሚ ፅቡቅ።
7: ኣሜን ዩ ርሑስ በዓል ናፅነት ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ዝርከብ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ቴንክ ዩ ርሑስ በዓል ናፅነት።
9: I'm not looking at you.

0: ابتداء من استعداداته في شهر أبريل الماضي ووصولا إلى اليوم 23 من مايو. وكما ترون يحتفل الشعب الإريتري بهذه المناسبة في شوارع العاصمة أسمرة بحفاوة كبيرة بعد أن أقام مختلف العروض الثقافية والفنية في الأسابيع الماضية، وأيضا بعد إقامة المآدب في مختلف المديريات في الإقليم الأوسط بإدارات الضواحي، وأيضا في القرى، وأيضا في كل بقاع الوطن في الأيام الماضية. مواصلة لهذا الاحتفال أيضا نبث لكم هذه الحلقة على الهواء مباشرة من هنا من شارع الحرية بمختلف أجوائها وشعبها، والوطن كله يحتفل هنا بهذه المناسبة. وقتا ممتعا نتمناه لكم وبرنامجنا متواصل إلى منتصف الليل. تابعونا وكونوا معنا. نهنئ كل الشعب الإريتري في الداخل والمهجر، ونقول كل عام وأنتم بخير، وخاصة لقوات الدفاع البواسل المرابطين على الحدود للحفاظ على السيادة الوطنية.
1: حزبي بزي زخوانة سكفتا بزي زخوانة شغلوت بناتا أبناتا هاجر بناتا نفاس كاستم أغرن كقو عازن مخالو أزيو زحبن استخفلو مسوات استخفلو واقادما دحري تمليسك حتى استنتن زقابريو ورناتا تاسمرا

0: ኣስማቶም እቲ ቀንዲ ጎደና ኣስመራ ኣስማቱ ምስ ንምልከቶ ጎደና ተጋደልቲ፣ ጎደና ሰማዕታት፣ ጎደና ሓርነት እዩ ዝብል መጀመርያ ትጋደል ድሓር ሕርያ ትኸፍል ሰማዕታትካ ተውድቕ ሓርነት ድማ ትጓናፀፍ ከም መርኣያ ናይዚ ድማ ጎደና ሓርነት ሎሚ ከምቲ ንዕዘብዎ ዘለና ኣዝዩ ፅቡቕ ሃዋህው ናይ ህዝቢ ንዕዘብ ኣለና። ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ መሪር ተጋድሎ ንናይ ምዕራብን ምብራቕን ርእሲ ሓያላን ስዒሩ ዘውዲ ናፅነት ደፊኡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ፅንኩር ናይ ሓርነት ቃልሲ ንበይኑ ኣንፃር ርእሲ ሓያላን ዓለምና በብእብረ ገጢሙ ክዕወትን ከቢድ ውዴታት ሰጊሩ ናፅነት ሃገሩ ክረጋግፅን ዘብቅዖ ዕጥቂ ዘመናዊ ኣፅዋርን ብዝሐ ሰብን ዘይኮነ ብኣውርኡ እቲ ንውሱን ዓቕሙ ናብ ዘይፀዓድ ሓይሊ ዝቐየረ ብሉፅ ማሕበራዊ ክብርታት እዩ ነይሩ። እዚ ክብርታት እዚኡ ድማ ክሳብ ሎሚ ኣኸይድዎን ኣቐፂልዎን ዘሎ። ነዚ ክብርታት እዚ ንምዕቃብ ድማ ናይ ኩሉ ዜጋ ሓላፍነት እዩ። ወትሮ ዓወትና ሓፋሽ ፅንዓትና ዋሕስና ደጊምና ንኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ውሽጢ ሃገር ናብ ወፃእን ዝርከብ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ድማ ነቲ ጅግና ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እንኳን ኣብ 35 ዓመታት ናፅነት ኣብቃዓና ንብል።
1: مشاهدينا الكرام نتابع هذه الحلقة الخاصة بمناسبة العيد 35 للاستقلال، هذا الاستقلال الذي نحتفل به هذا العام تحت شعار صمودنا ضماننا. بصمودنا أكدنا بأننا سنحافظ على هذه الحرية التي جاءت بدماء شهدائنا الأبرار والتي دفع من أجلها الشعب الإريتري أرواحه رخيصة لكي نهنأ بهذا الأمان الذي يعم الوطن بكل أرجائه. كما قلنا سابقا هذه الاحتفالات متواصلة في كل الأقاليم الإريترية وفي كل المدن الإريترية بمختلف الفعاليات التي أقيمت والتي تعكس هذه المناسبة العظيمة. نحن هنا أيضا نبث لكم هذه الحلقة المباشرة بهذه المناسبة في هذا اليوم يوم 23 من مايو. احتفالنا أيضا متواصل إن شاء الله، غدا احتفالنا الرسمي على مستوى الوطن سيكون غدا إن شاء الله في 24 سنحتفل رسميا بالعيد 35 غدا إن شاء الله. كما قلنا سابقا نتمنى لكم متابعة طيبة في كل مكان ونهنئكم مرة أخرى وأخرى مشاهدينا الكرام في كل مكان.
0: ረቂቕ ሓይሊ ሕብረተሰብ ኤርትራ እቶም ብሉፃት ክብርታት ዝያዳ ኩሉ ከዓ ዘይብተኽሰተት ሓድነት ስለ ዝውንን ግርምኡ ዘይድፈር ሕፉርን ክቡርን ህዝቢ ኮይኑ ክነብር በቂዑ። ክብርታት ንህዝቢ ኤርትራ ኪኖ ፍልስፍና ዝኸዱ እምነ ኩርናዕ ህላዊኡን ምስጢር ረቂቕ ሓይሉን እዮም። ክብርታት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ብዝተፈላለየ ምሁራት ብዝተፈላለየ መልክዕ ግለፅ ይከኣል ይኸውን። ሓይልን ክብርን ህዝቢ ኤርትራ ግን እንታይ እዩ? ብቐሊሉ ክተሰማቐሮን ክትርድኦን ዘይከኣል ይትረፍዶ ንዝዕዘብ ትካልን ኣካልን ነቲ ዓወት ጎናፀፍ ህዝቡ እውን ንባዕሉ ትንግርቲ ብቐሊል ክፍታሕ ዘይክል ግድልልካ ዝሕለፍ እዩ ድማ።
2: ولكنك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد انك تجد

0: مشاهدينا الكرام، كما قلنا سابقا نحن معكم وحلقة خاصة بمناسبة العيد 35 للاستقلال. كما ترون الشعب الإريتري يحتفل بعيد الحرية بحماس كبير جدا. نعود بكم الآن مؤقتا إلى الاستوديو لمتابعة نشرة الأخبار باللغة العربية مع الزميل قاسم أحمد، وسنعود إليكم بعد متابعة نشرة الأخبار. وقتا ممتعا نتمناه لكم.
1: Don't move.

0: مباشر وتغطية الخاصة بمناسبة عيد الاستقلال المجيد متواصلة، مقابلتنا القصيرة مع الشعب بمناسبة احتفالاتنا متواصلة. مشاهدينا الكرام، تغطية خاصة بهذه المناسبة، نتمنى منكم متابعة طيبة إن شاء الله.
1: دقيمنا كبراتن كبران تخاتلتنا تملسناكم علينا زيناتك في النوت أنيحة وحجنا ما هواهو وابقودنا حار نزلنا وابقودنا كنا بلو تملسنا لنا نخلو حزبي إرترا أبي وفتا هاقرن أبي وطان زركب لعل خلون كرم خلون دما نحيل تتمك لخالي إرترا يوهانا قوعد أبي متحسن حمشن عامتنا تقنات أبقعنا نبل ترعاتنا وحسنا إرتراوي كم ديرنا تقنات وخابعل كم ديرنا بزيز خونا سكفتا بزيز خونا شاقلوت أبقودنا خد خزاور كبير مسواتي رزين مسواتي وحليفمو جيغنا سراويتي إرترا حزبي إرترا نخلو يوهانا نبل دقيمنا.

0: الحرية مبسوط جدا بالمحتفلين بهذه المناسبة خصوصا الأطفال، وهذا يجدد لنا العهد والمسؤولية للحفاظ على أمانة الشهداء، هذه الحرية التي جاءت بدماء الشهداء الأبرار والتي دفعوا من أجلها الغالي والثمين، يجب أن نحافظ عليها ونتحمل مسؤوليتنا بهذه المناسبة.
1: صنع متكل هزبا وقنبار سورة إرترا كسررن كعوة انتخينو قدم سورة حفاش سورة ملا هزبي كخونا لوزب لينيرو سورانا بتكبر سورة حفاش سورة سلاحة نياتات حرستوتن قواستن سورة كيلاتاتن مهوراتن دك عانسيون دك تبعتن سورة ختمان قطرن كوتاس سورة ملا حقرن حربة سابن كمزخون زقبر ازي متكلاو امنة زيو.
0: احتفالات الأطفال والشباب بهذه المناسبة مشاهدينا الكرام تعكس مدى الموروثات الثقافية والتاريخية التي ندرسها دائما لأطفالنا والأجيال القادمة، وهذا فخر واعتزاز لنا بهذه المناسبة، كما كان لنا فخرا واعتزازا بحريتنا التي جاءت بدماء الشهداء.
1: زمتنا يقعزو عابن زحبن نكوان تخونا اتينا بخانك اوتانا كن بتح استرفنا عيوغن قزوف مخانو كلاتنا خنسب هلالوز قبا حقيو.
0: هذه الاحتفالات تزيدنا فخرا وتحملنا المسؤولية للحفاظ على وطننا وحريتنا.
1: حزب إرترا ولود ما هتأنو كيبقاقه ناولك إنابرا كيقدسو كلو دحر حقر مببال بنوات بعينت كوتاس زلو زبلن سورا زوفيو حزب واقنبار ستابح لدماس لزيو عبزب فولي كنتكس نخلقن من الوات عبركتو عادي تاتنايو سفرا لي ميلاتاتنا تتقما زد اللي ملغتي كمحلالفا أما قدن زقات من زنبرة بدهوتات بميلا النحلفا أبقالي كساب ما هتأنا نقدلي نحقر زوفيا اللوانا موغوسن ناديتات إرترا.
0: تبقى إريتريا حرة وأبية إلى الأبد.
1: أتوم تمالي لعلى حيلي زفت أرو أتوم لومي أبزلع على جاف بقعات زبصحو أتوم تباحون كابتمال لومن زبرخة كألة زفت أرو نسوم يوم وترو سرت هلاونا نعوتنا نيوم ازم فونات برهانا زخونو بنوصات كبرتاتنا كيبر رزون كي حاسون كنبلين عيننا كنكنا خنومن كنعق ومن بزي بتخسل سلتنا ولودتات كنستغاغروم قديتان حلفنتنا لونا مخناتو مستير عوت حزب ارترا نسوم سلا زخونو.
0: تخطى الشعب الإريتري كل المؤامرات والعدائيات وتصدى لها بكل قوة وشجاعة، وسيواصل الشعب الإريتري مسيرته التنموية إن شاء الله.
1: كبرتات حزب إرترا أو بفتبهلن لمدتن حربة سب سرطة شار شاي هو استبهلو قلت إكاليو حربة سب إرترا أنفت بعزو وزمازنو استفلاليو ركغتي حيليو زونن صنعتها بعلامة توفاي النت حاد النت فقر خاجر بزعرخة منبار نحق انفتح مسياف متحقق قازن رأسه مخالن قالك بلوس آت كبرتات حربة السبع إرترا يوم

حصل المرغة أو الوحيدة من سلاح وبسيسو المريت تغسيسو عطل المسيح ترنسو على الطبقة ولاي مديسو Thank you.

كنت معود نحن تعنا معها وانت خانس كوما نحن مالحيلي كلنا بنيك صبت زيتون.

0: كل مكان هكذا نترك بوصلنا وإياكم إلى ختام تغطيتنا الخاصة بمناسبة العيد 35 للاستقلال. نقلنا لكم على الهواء مباشرة احتفالات الشعب الإريتري في شوارع العاصمة أسمرة في هذا المساء، مساء 23 من مايو لعام 2026. نتمنى من الله عز وجل أن يعود علينا هذا العيد عاما إثر آخر بالمزيد من التطور والازدهار لوطننا إريتريا ولكل الشعب الإريتري في كل مكان، الصحة والسلامة والأمان إن شاء الله. احتفالنا الرسمي على مستوى الوطن سيكون غدا إن شاء الله الرابع 24 من مايو لعام 2026، وسيتم إطلاق الأعلام النارية هناك على الهواء مباشرة إن شاء الله. نهنئ كل الشعب الإريتري مرارا وتكرارا بهذه المناسبة، ونقول كل عام وأنتم بخير، وخاصة لقوات الدفاع البواسل. إلى اللقاء إن شاء الله في العام المقبل إن شاء الله مع المزيد من الازدهار والتطور بإذن الله. صمودنا ضماننا.
1: حري مبارك كبراتن كبران تخاتلتي اير تي في كم زتعزبو زلخوم حزبي عاب غولنا حرنت بمخن نصنته يسمع قرالو نصنته يصنبلالو قلعابت الزخلو عابي كله اب كله خل عدم زركب دما نصنته يسمع قرالو كم زنعزبو زلنا مدباتنا غنا قصال يزلو صباح دما اب استاديوم اسمرا اب زغبر وقعو يصنبل ابذاتن حمشن عامت نصنت ككايديو لومي فرقليتي رشت ايكتكوسنيو صباح اب زكايت صنبلغن وعابيو ككايديو مالتيو حزب ارترا كساب لومي كبير مسوات خافيلو نصنتو ارغاغي تصدلو يكالو نصنت امصيو هاجر اركيبو وارساي لوالو نت هاجر وحيسو غناون اب لمعاتن بغاتن يركبالو نايلوم زلو من اسيد ما نفس وقف من اسيك سكمو زلو حلفنت ابو فيت هاجرنا وصان زلو من اسي مالتيو بخلو زخلو ميا بخلو عود تمرت تماهيرو كبرتي حفرتي بلصقتي معبلتي ارترا نخرغاغت ويدما نخ خمتنا نفس وكف حلفنتي مو مسواتنا نخنتو ايكونن سماتاتنا ابزلوا وترو يتذكروا العالموي كبر زخر الموغس سماتاتنا خنبل نفاتو وترو عوتنا حفاش صنعتنا وحسنا.
2: Yeah.

0: ዝኸበርኩም ተኸታተልትና እንሆ ፍርቅለይ ተኣኺሉ ኣሎ ንኽብሪ እዛ ዕዝዝቲ ዕለት ብሓባር ቃልና ብምሕዳስ ንቀበላ። ዮሃና ኣብ ውሽጥን ወፃእን እትርከበ ህዝቢ ኤርትራ እንቋዕ ንመበል 35 ዓመት ናፅነት ኤርትራ ኣብቃዓካ ኣብቃዓና
1: التهنئة والجبلة للشعب الارتري في الداخل والخارج بحلول الذكرى 35 للاستقلال المجيد
0: بعقل نحن توفاينة بزكايتك يحيى المخطة ارترا زيت دفر هاقر صنعات كوين الله حجون كتبا وحيلنا كبكبل مخطنا لمعتنا نحيل
1: أيها الشعب الارتري الأثيل بفضل تصديك القوي وتفانيك ومثابرتك أصبحت ارتريا دولة لا تهاب اليوم أيضا نعزز قوتنا الاقتصادية من خلال ترسيخ قيم التصدي والتنمية
0: صنعتنا وحسنا
1: صمودنا ضماننا
0: ኣብ ውሽጥን ወፃእን እትርከብ ኣፍቃሪ ሓርነት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መትከልካ ስለ ዝፀናዕካ ኢኻ ተዓዊትካ እሞ ሕጂ እውን ክብርን ምስጋና ንዓኻን ነቲ ስራሕ ቀየ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ
1: الشعب الارتري في الداخل والخارج محب الحرية والسلام انتصرت بفضل ثباتك على نهجك المستقل فالعزة والفخامة لك ولقوات دفاعنا البواسل قوات التنمية والتصدي قوات العزيمة والإصرار
0: تمالن لومن يمقبار عقمكم نعلم زرعكم نخمرا بالدعاء سألات زفشلكم جاقاننا سنة الأولى ونتم كبر النسقانا معاخاتكم يخون
1: الإجلال والتعظيم لأبطال الحرية والسيادة الذين أثبتوا للعالم الطاقة الإنجازية القدرة التنفيذية وأحبط المكائد وأجهد المخططات
0: ودابة من أخرنا علم عاتل مخثني سلزي نرهو صباح أمهنا سهجر بتقهات نسرح
1: التنظيم هو حجر زاوية التصدي والتنمية لذلك فلنعمل بأخلاص لوطن مزدهر وغد مشرق
0: بمتان زقط منا بالدهوتات هابل علينا استفسق من شرحتات للزخون حيلي سعير كازو ساخاز بيرترا نزل مخل عدما لومون كم تمالي
1: اليوم أيضا كالأمس فلنعمل لإبراز المجهودات التي أدت لمواجهة التحديات والمؤامرات والمخططات والدسائس المفتعلة لمحوك
0: صنعتنا وحسنا
1: صمودنا ضماننا
0: نناصنة الأولى ونتن بزيبك مسوات الزخفة الكا حبون هزبي إرترا سامخا معبلتن سلطنتن إرترا سلزخون اللومون نزبال صعوت أبقنبار مخطن لمعتن نسلف
1: أيها الشعب الأرتري الشامخ دفعت الغال والنفيس لنيل الحرية وحماية السيادة فمكافأتك هي أرتريا المتحضرة والمتقدمة لذلك اليوم أيضا فلنقوي خطوطنا على جبهة التنمية والتصدي
0: ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት እትነብሩ ኤርትራውያን ራብዓይ ግንባር ቃልስኹም ንስለ ኤርትራን ህዝባን እሞ ክብረት ይሃብኩም ሓበን ይሰማዕኩም
1: الشرف والعزة للشعب الارتري العظيم اعضاء الجبهة الرابعة الذين ناضلتم من اجل عزة الوطن ورفعة الشعب
0: ኤርትራ ግምጃ ትሰለም ዓድራህዋን ፍትሕን ትኹን እዚ ቃልን ሕድርን ሰማዕታትና እዩ ቃሎም ህያው ኮይኑ ብግብሪ ክትርጎም ድማ ኣብዛ መበል 35 ዓመት ናፅነት ቃል ንእቶ
1: أمانة شهداؤنا الأبرار ترتكز على زيانة إرتريا واعتلائها القمم وإرسال الاستقرار وإشاعة العدالة فلنتعهد لتنفيذ وصاياهم في هذه الذكرى ذكرى 35 للاستقلال
0: كل خامن إسي درعن والتان إرترا أخا سلزخونة بالعلو الدابة نقحات نقدمية ممراش مرحخا يكون
1: أيها الشاب المغوار أنت درع واق ومتراس مانع لإرتريا فلتكن خارطة طريقك التقدم نحو الأمام متسلحا بالتنظيم القوي والوعي العالم
0: صنعتنا وحسنا
1: صمودنا ضماننا
0: وحسنا السلام بمختن لمعتن يزرقابز سمعتنا دما بمختن لمعتن يدبسوا
1: يتأكد ضمان السلام بالتصدي والتنمية فلتصبح مثوبة شهداؤنا بالتصدي والتنمية
0: كلكم نبز كبر بعلن مستاف كابوس هاجر مساكم حبنا في ارتراويان انقعنا بتتفتوان تخبروان ارترا بدحان مساكم
1: مرحبا بالارترين الشامخين الوافدين من كافة ربوع العالم للمشاركة في عيدنا الوطني المجيد واهلا بكم في ارتريا العزيزة والاثيرة
0: نسل ارترا دوز بالكنن زمكت كنن عمل العالم تركبا ارتراويان حبنا تدقنستيو مثل كل توفايتك كبر المقص معاهدك يكون
1: العزة والوقار للارتيات الراقيات في الخارج التي وقفنا بصلابة إلى جانب القضية الوطنية وكنا الداعم الأول للثورة والوطن
0: رحوس النيات نازلنا عوثنا حفاش صنعتنا وحسنا
1: كل عام وأنتم بخير والوطن بألف خير مناسبة عيد الاستقلال النصر للجماهير صمودنا ضماننا

0: تحت مدري سفروا ارتعوا الناس المعيد كنرئوا خمريروا سيطان كحبوسي فحل سبال ازمع دوت سأمناه مكبل كل كنا تابوتوت اخلي الناخ نلبس تحتينا اخذ كتل تاريخ سلاسة عمود جل حي وبمعي حلنا خارقات صعب اننا عي ارتعت بحال كم سان تاخذ ذكر نبلكا سمعنا حسابنا يتكبر
1: من انت يا انا يتبل كم كان اوتاي كم كان عبقوزو زخرع كم تدفار تخان حدنت بحدنت امين كازت ممكا حما قابنت علم فتلي زبتخكا
0: قري ما بيد ليغا ناكدنا طام عرقاتك مسلا بوتاتك سر حدنت يزخل شكركا تبتن مو سيدانك معكا سقر المو معركة لحسكا ازيزي انت زيتن كيفكا قل مرمر روش تخا
1: ازي انت زيتن كيفكا قل مرمر روش تخا اي ملكتا كاني مخري بكا ارتاوي خاري

0: ودندر وكاين نايا ناي حدا ورحي ودندري بمغنية بمحات الناس الناس أعتقد أن سنبت لك هيدا ودندر سيتا فلاي عمد فلو بسانا أبقول لنا بينهم سما سنتي زمارو حوانت ودندراتيا
1: ونايب حكيتي نايتم تمهارو تبغاسنات ديليت عقمي مش كل خن ريان كلنا نقول كل دليم ام نتيامون نعوخا زياده خسر حلول كتابعني ام صنيها بيت مرت بدرجه بيت مرت زغبر لهم لا تغبر سونكا زياده حيل لا غبر خسر حل صنيها نت نايب علنا صنز بفلايكا بحفشات زنبر ريق مالكم مست حصرت كيزي انت زي كوين نتي بمول اني هاجراو النجر كشفنا خيلي زبلوك صرحوا دلوات يوم يارب يجي بعقم تمهارنا خن كيت كلنا أز يوم بلوط قتلونا دحركة تلام التخلونا أبز جيزي خا تمهارنا بعلم نبعلم تمكرون ذاتوا هم بعلينا تم نمهاراني زنك أساقص إذا خا زيارة نتن هاتهم دليتات كعد بخيلو مالتي اتزولوا ناتهم كا بزولوا درجة زيارة تمرت وسيقهم أتنا يجي لبهالتات تمرت ساتنا وصلوا كقتلوها أنا يلابو مالي زل على ترى له زيارة بقول عند أجوابات اللي خا تاريخ كات المحلالف زيارة ببهالقة جلاتن حسبه ونوا تسبسي نتزانا قع كم هاريق المالج اتزقبر نبغى نهاجراوي أتليتو أبدرامو أبدرفتاتو نمولو نهاجراوي زوكل مستبع الناتنة كبر بعد الناتنة درخ سلوزقنا خا زيارة حجازي يرو دعم تبقى مدني بزيارة بيت مرتاح كم زكيرو بعد الناتنة بعد بمخال نت تمهاري كاب إلمنتاريس قابت هاي سكول نسوى زخي دولودنا هاجراو النت بالبحر بملتا تا هاجراو النت سلسور تقول دولو عابي عابي ترى اللو ويزو بمولو ممهاران عليتي قلسلو زحو وسوقا زيارة معي غوو مالتين

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، في حلقة مشتركة بين برنامج هرمت وبرنامج دارة غانا وبرنامج ألو دبي وبرنامج غنائي خاص بمناسبة عيد الاستغلال. أحب أهني الشعب الإريتري الموجود في الدول الخارج وقوات دفاعنا الباسلة بالمناسبة دي، وأقول لهم كل سنة وأنتم بألف خير. طبعا السنة دي قاعد نحتفل السنة 35 لعيد الاستغلال تحت شعار صمودنا ضماننا، وعندنا أغاني جميلة جدا دلوقتي من الأغاني السبعينات والثمانينات. جيناكم في أغاني 91 سنة 1991 بولونيا، أغاني جميلة جدا حتسمعوها معانا. كما أقولوا طابع على أسمانكم مناسبة عيد حرية 35 سنة عيد حريتنا لكفناتا برنامجات أسدكم تلنقدم لنا يومنا يؤتلالا يقلق بأتو كلكم متقبلتنا كف أسمانكم أزيمة لطفنا تحليتو دوليام هلينا لقلو قدمنا تحل فبرنامجاتنا رئينا من قبل قدم حريات لعلى حليت تنقدم لتنا احنا أزيه ديب حريات ألف سعمس أو حتى عندما أنا وهلتو ديب بلونيا لتحل حليت أقلو قلنا قدمتو نا إلا سنة إلا سقراتنا سباتنا دمانتنا حنتي إلا تبل سقرات 35 سنة عيد حريتنا نعيد لنا يوم برنامج أستبدل لنا متابعة بكيتة تقول كلنا دي نتمني برنامجاتنا قلت تابعوا سعيتنا عبايتها
1: أنا حجونا كابتي هاجراوي درتاتنا عب زحلف أوانات كم كتكاتات الوزق النقم عب ميداز فريو تحستات مودما بزت فلاليو كأنقاطات كان أربع لكم كنينا كاب لوموانا نتينا ميدا سرحات عب منغو منغو داتنا عب أوانا نات النات مالت كاب تيس عن حد نات حيزوز تدرف درفتات بمن إسيات كبومون ب استفلاليو سنة بباوين تسرح درفتاتنا كاريمنا زلنا مو كم مخفتين لومين زاكت إلى التقرب
0: صحيح ما أقدر أنا كبلك هي تسعن حادي دو حيش؟ مرحبا ما تغني تسعن حادي ولا أنت يدر فيه غرب كلك
1: أنا كم حسيبيو زلخو كم ون كم زي تزارة ربنا له عب تسعن حادي نزنبرت كم تبديت أنا حكنا كتومي وهانس در في عب كندي مقرب ناي ورد زاقر تقربنا خمي مسلك مخناتو
0: رخيبة عباية سمرة ولا عين
1: فرات عرخ أي هزبي مخناتو عميدة زنبرة بزوح نقرن من زانات نزح حلفة مسجد لازي بركتة زبالة بزوح نقرن تفتس لزنبرة زيناي لومي الناس ما أرز لنا بحج خينا دما فرز عار هزبي أوشتن عبر خان زنا برس لزخنا فرز عار خاي هزبي ننات النت تبل درفي بعد كنجمر دسم بلاني.

0: كم مغلطة بعكم برنامجنا زيت الأستف دافرة عريخاي هزبي لا تبل أوليت حلاية عبي فنان ملقيتا بين وزاق رباتو نايوم برنامجنا لكستنا هو كم مغلم به ديب 91 أو ديب ساعة واحد تلت حل حليتو أقلوق أن أقدم أقلكم التاح الفاوقات كدم حريات لعلى حليت انتابت أنا حنا زي ما بدقما مثلنا قلتها لسأيتنا عبايتو برنامجنا الكلالة لا
1: ኣብዚ እዋን እዚ ክቡራት ተኸታተልትና ኣብ 91 እንተደኣ ተመሊስና ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ እዋን እቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ናፅነት ኮይኑ ምስ በሎ ነናቱ ጠብላሕታ ሓጎስ ከም ዝነበሮ ርድዩ ኣብ ጎደና ሓርነት ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዘለዎ በብሸነኹ ኮይኑ ንሓጎስ ፈንጤ እዚኡ ነታ ዝፅበያ ዝነበረ ንክትመፅእ ብዙሕ ተዘክሮታት ብዙሕ ዝሓለፎ ነገራት እንዳዘከረ ዝፅበያ ዝነበረት ናፅነት መፅያ ነቲ ናይ ሓጎስ እዋን ዝደርፈ ድምፃዊ ኢና ብኡ ኢና ጀሚርና ናይ ሎሚ ካብዚ ብምቕፃል ዘለዋና ደርፊ እውን ናብ ክልተ ገዳይም ድምፃውያን ሃገርና ዛህራ ዓሊ ምስ ፋጥማ ዑስማን ብምዃን
0: ዝደርፍ ኣስማዕና ማራ
1: ኣስማዕና ማራ

0: أعزائي المشاهدين، طبعا احنا متواصلين معاكم مع الأسابيع اللي فاتت مع برنامجنا الغنائي الخاص بمناسبة عيد الاستغلال المجيد. زي ما قالوا زميلاتي فاطمة وماجدة، عندنا أغاني حق بولونيا 1991، أغاني جميلة جدا. دلوقتي حتكون عندنا برضو أغنية للفنان الكبير فنان في السهاي دبساي، وحتكون برضو معها أغنية تانية الفنان حي الأب برخطاب سلالي
1: عا كبرات تخطات التيكم تكتب لزيز أنا حت سعد عب تيس عن حدين بولينيا زي تدرف ودرفتات عب توانتي عديتاتنا يحواتنا عب بولينيا تدارينا وتدرفتات تدرف تي بدمت حفاش سمعوا زنبرو درفتات أمو دما بتم دمت أوين بتم تقادلتي عب بولينيا خوين بغط استخم حلال فلهم كل زنبرا حقوس متيوم كلنا بدرف زين عزوب إنا تقول نبرة سبون زيادة يزست معورة تي زنبرة نينات النت وانسي كم يجرو خمسة زست معورة سو ولا حاجة سوون مقلات كسب زعبي ونيرو كسبتهم على ليت مدبون بعلى ود فرادين تنا ذكرنا يوم بس يزبلو زنبرة وقالات نات النت كندي نجر حالي فو خمسة متى كجلس كل وسي أنا أب نيبولين يا درفتات كذكر كل خوي دمان روح عزب كل خازي ودستا زسمعني أنا بوجني تزبير تراونكم وهاي ودسمعك إذا نحج مريسنا زلنا درفتات وانا افتني حقوس وانا ببولينيا زي تدرفين كنتي كتب لي زي انا حكي ناي حيلا برغطة اب سلالعة كم وانا ناي
0: سهاي
1: ناي قنقع تقرى زي تدرفت يا كتكون لا بانكن سقري لمسنا نفاتو
2: ازي ما كما قل البلادنا ان حيسو عاد وما تكل حلاية تنقل نقدم لو ليت حلاية عبي فنان في سايدة بساي واتكرن شليلة بالحلاية بالتبات وقلنا تريك ما حلاية بالنياه تعمل حلا تعب فنانة حيل أبر خط أب سلالي عقنر أيا تقلنا ندر إنا

عدد له الى هاليات وقد له الى هاليات عدد له طبعا اول بدايه جيد قدام مثل جموع عياله مثلا جيب زي قنبار انا 87 متو 87 متين اللي هلينا جيبوا فنانين تنا هنا وحليات جيبوا اللي تهلى على وحدات هوت قدامته يمكن تقرينيا تقري ساهو بلين اللي تاتالا أيوة قدمنا شو كنامة وانتن هنا حكوه زينة كم سيلي زينة على جيب زينة حليات والدبسين الله يرحم والدبسين والداتا دفاروستا هتو اللي اندل هلي تنهينا

0: يلا
1: قمه بحر انديان ايرا قمه قمه ها في فوق بحر اندي لغايه قمه الراي قلت بكتك لعلي ها